0: الحكومة الإسرائيلية من جانب المجلس الوزاري المصغر. ربما هذا التصديق يأتي هاتفيا في كثير من الأحيان عندما يكون الأمر ملحا ومستعجلا، لكن ما هو واضح الآن بأن الخطة جاهزة ولكنها عالقة كما يبدو بين الجيش من ناحية ونتنياهو والمجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية من ناحية أخرى، وبين نتنياهو وترامب من ناحية أخرى.
1: ما الذي دفع أكثر إسرائيليا باتجاه التصعيد بهذا الشكل؟ هل هو البعد السياسي أم البعد العسكري والميداني على الأرض بحسب التقارير والمراقبين أيضا؟
0: عدة أبعاد، ولكن الأهم في ذلك هو أن إسرائيل تخشى بالفعل أن يكون اتفاق الإطار بين طهران وواشنطن أن يؤدي في نهاية المطاف إلى وقف الحرب كليا في لبنان دون أن تحقق أهدافها المرجوة، وهذا أمر ربما يعود بشكل سلبي على نتنياهو لا سيما في عام انتخابي، ودون وأن تتوقف الحرب دون أن تحقق أهدافها في إبعاد ما يسميه نتنياهو الخطر عن البلدات الإسرائيلية. إذن البعد الأول هو هذا البعد المتمثل في مسألة الاتفاق الإطار وما يمكن أن يكون يلقي بظلاله على الساحة اللبنانية، هو الأهم بطبيعة الحال.
1: المراقبون يرون أيضا إلياس عذرا على المقاطعة، ولكن بأن نتنياهو عادة ما يصدر أزمته الداخلية من خلال لغة التصعيد واللغة العسكرية، شعبيته في الداخل يعني تدنت بشكل كبير، انتقادات توجه له ولسياساته، يضغط عليه أيضا من قبل يمين المتطرف بن غفير وغيره من المسؤولين الإسرائيليين. ما هي السياقات التي يمكن أن تشكل ضغطا على نتنياهو في هذه
0: لذلك الحالة؟ ماذا قال في بداية هذا التصريح المقتضب؟ هو قال أريدكم أن تعلموا أننا قتلنا 600 مخرب، أي 600 من مقاتلي حزب الله. هذا ما يريد أن يروج له، ويشعر بضيق حقيقة ويشعر بحرج كبير، لأن الجيش الإسرائيلي لا يستطيع أن يحقق نجاحات في منع مقاتلي حزب الله من استهداف جنوده في ميدان المعركة في جنوب لبنان، في استهداف القواعد العسكرية التي أصبحت هدفا أساسيا كما يقول الجيش الإسرائيلي لهجمات حزب الله بالمسيرات، البلدات الإسرائيلية، الثكنات العسكرية، الوسائل والوسائط التكنولوجية، حتى المنظومات الدفاعية ضربت. لذلك نتنياهو يشعر بحرج كبير بأن هذه العملية العسكرية لم تؤدي إلى ما كانه مرجو منها من أهداف، ونتنياهو يدرك أن التصعيد في هذه المرحلة ربما يكون مفيد له ولشعبيته لا سيما في العام الانتخابي. لذلك البعد الداخلي، البعد السياسي الداخلي لنتنياهو ورغبته بأن يظفر بالانتخابات ربما يكون محركا ومشعلا لحروب ليس فقط في لبنان بل في غزة أيضا وفي مناطق.
1: معنا إلياس، ودعنا نستطلع الوضع في الداخل اللبناني. الآن معنا من إبل الساقي في جنوب لبنان مراسل الجزيرة إيهاب العقدي، ماذا رصدتم حتى اللحظة إيهاب؟
2: تصعيد ناري إسرائيلي مستمر باتجاه لبنان، سلسلة من الغارات وقعت على بلدة مشغرة في البقاع الغربي على بعد نحو 20 كيلومترا من الحدود، حيث تعرضت هذه البلدة على الأقل لسبع غارات جوية إسرائيلية، وكذلك خلال الساعة الأخيرة كان هناك هجمات جوية باتجاه عرب صليم حبوش في قضاء النبطي وعلى مدينة النبطي نفسها، بالإضافة إلى الإشكانانيا في قضاء صور. وكل هذه الغارات حدثت خلال الساعة الأخيرة في ضوء التصعيد الكلامي الإسرائيلي من جانب نتنياهو وبتوسيع العمليات العسكرية وما بدأ بثه في وسائل الإعلام الإسرائيلية نحو الضاحية الجنوبية لبيروت. نشير هنا إلى أن وقف العمليات العسكرية باتجاه بيروت أي الضاحية الجنوبية وبيروت والمناطق المحيطة بها كان توقف في بعد 8 نيسان أبريل الماضي حين شنت القوات الإسرائيلية هجمات واسعة، وجاء هذا التوقف بطلب أمريكي. الغارة الوحيدة التي شنت على الضاحية الجنوبية كانت في 6 مايو أيار الماضي حين اغتالت إسرائيل مسؤولا عسكريا لقوة الرضوان وهي قوة التدخل السريعة التابعة لحزب الله في غارة

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير أحباءنا في الله، برفقتكم دائما إذاعة الصوت الإسلامي. أحباءنا لحظات، وسنكون وإياكم في لقاء مباشر على الهواء، وبإذن الله تعالى سيكون معنا الأخ عصام شوك من هيئة الأعمال الخيرية لنجري لقاء مباشر على الهواء من بيروت. تابعوه معنا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، كل التحيات لكم منا مستمعين الأكارم. معنا بالاستديو الآن الأخ عصام شوك، مدير البرامج في هيئة الأعمال الخيرية أستراليا، ومعنا عبر الهاتف من لبنان فضيلة الشيخ علي قرة مصطفى قرة عفوا. فنتوجه للجميع بالتحية. أولا نحييك شيخ مصطفى، كل عام وأنتم بألف خير.
1: حياكم الله وأنتم
0: نعم، اليوم يوم مبارك، نحن بتوقيتنا أكيد دخلنا في يوم عرفة، وأنتم اليوم في هذه الليلة إن شاء الله تعالى سوف تصحون عند الفجر لكي يدخل عليكم يوم عرفة، يوم مبارك عليكم وعلينا بإذن الله تعالى وعلى الأمة الإسلامية.
1: اللهم أمين إن شاء الله تعالى.
0: فضيلتكم نعم، فضيلتكم، اعتدنا خلال موسم الحج يلي بدأنا فيه مع أيام ذي الحجة في إذاعة الصوت الإسلامي متابعة النشاط السنوي، وهذا النشاط ليس نشاط عادي، وإنما هو يعني متابعة لسنة نبوية مؤكدة على كل بيت مسلم، وألا يعني ألا وهي الأضحية. وفي الإذاعة نتابع هذا العمل من خلال هيئة الأعمال الخيرية وما تقوم به في العديد من الدول العربية والإسلامية بموسم الأضاحي. اليوم نحن عم نتصل فيك من لبنان لكي نعرف هذا الموضوع ومتابع يعني المتابعة له من خلال الإشراف عليه في لبنان تحديدا من قبل هيئة الأعمال الخيرية وحضرتكم أيضا.
1: الله يجزيكم خير. ليس غريبا على يمنى
2: شيخنا الاتصال شيخنا عفوا شيخ شوي الاتصال يبدو غير واضح، لو في مجال تحسن هيك مكانك او المكان اللي قاعد فيه، الصوت مش واضح شوي.
0: بالبدايه كان افضل.
1: انا الاسطنبول تبعت على
2: ما شاء الله.
0: نعم بس الحقيقة
1: يعني في مكان انه انا لا استطيع ان اتحرك اكثر من ان تعرف.
2: نعم
1: طبيعي داخل البيت الذي
0: هل نعم
1: في عساس انه قريب من مكان الواي فاي اتواصل معكم.
2: نعم
1: هل الاتصال
0: للأسف الصوت ما عم بيكون طيب. واضح. نعم
2: نرجع للشيخ إن شاء الله
0: من عيد الاتصال مكررا معه. نحن ومثل ما بيعرفوا المستمعين من خلال موسم الأضاحي وهذه الأيام المباركة، هيئة الأعمال الخيرية والتي تقوم بالعديد من النشاطات الخيرية والإنسانية في كل عام، منها طبعا الأضاحي. بلقاءات سابقة كان لنا لقاء مع أهل لنا في السودان وأهل لنا في اليمن، اليوم خصصنا هذا اللقاء يكون للبنان، وخاصة في هذه الأزمة وهذه الأوضاع التي يمر بها لبنان، لذلك حبينا نتصل بهالتوقيت هيدا بلبنان. بتعرفوا فارق التوقيت بيننا وبين تقريبا شي 7-8 ساعات، فهالموضوع هيدا أكيد الشيخ مصطفى يعني المفروض هلا يكون نايم، ونحن صحيناه بالليل وخليناه يسهر معنا لحتى نجري هذا اللقاء. إن شاء الله يزبط الخط ونرجع نتصل فيه مرة ثانية
2: إن شاء الله تعالى.
0: نعم
2: الله يجزيك الخير حاج رانيا على جهودكم الطيبة والمباركة. أول شيء يعني كمان نبارك لكم وللجالية العربية والمسلمة في أستراليا في هذا اليوم المبارك يوم عرفة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلنا فيه بإذن الله ويتقبل أعمالنا وصالح الطاعات من الجميع. لا شك هذا يوم عظيم، يوم مبارك، يوم من أيام الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أيضا أن يفرج عن إخواننا المظلومين في كل مكان، وأن ينصر الإسلام والمسلمين ويعز الإسلام والمسلمين.
0: آمين يا رب.
2: ويعز الإسلام والمسلمين بنا أيضا، يعني أن يكون لنا سهم في هذه العزة، مش بس نكون في الدعاء، نكون كمان مشاركين. ومن الأشياء اللي ممكن نشارك فيها نحن موجودين في آخر الدنيا هي هذه الصدقات والتبرعات والزكوات التي نستطيع من خلالها أن نقف مع إخواننا في تلك البلاد، مع إخواننا المظلومين، أن نثبتهم، أن نشد على أيديهم بالدعاء وبالتبرعات بالمساعدة، لأنه كما تعلمين يعني هذا عبء على كاهل كل أسرة وكل رب أسرة وكل أم أن تؤمن قوت يومها أو يؤمن قوت يومه له ولأولاده ولأسرته، هذا هم كبير عليهم، فأن نقف معهم ونؤمن ونشيل عن كاهلهم هذا الهم، هذا أمر عظيم جدا جدا، نحن خصوصا في هذا كما ذكرت في هذا اليوم المبارك.
0: وسبحان الله يعني هو اللحم هذا الطعام يلي حتى سبحان الله رب العالمين يعني سورة الأنعام، هذه الأنعام اللي رب العالمين خلقها أكيد لولا أنه شعور الإنسان عندما يتناولها بيشعر بالسعادة، وأيضا يعني هي طبعا من المكملات الغذائية اللي الإنسان بيتناولها، فسبحان الله حتى أنه خصص لها موسم من خلال تقديم الأضاحي، فهيدي صورة جميلة نتعاون سويا أنه نحن نعطي المحرومين من هذه الفرحة من تذوق هذه اللقمة اللي هي من اللحم، فإن شاء الله يعني الدال على الخير كفاعله. إن شاء الله مستمعينا أيضا اللي عم بتابعونا واحد كمان بدل الآخر وبحثوا على أنه يعني كلنا سوا نعمل عمل خير. الأم اليوم إلى دور كبير بالأسرة، تقول لأولادها وما شاء الله عنا بالأسرة أحيانا بيكون 3-4 شباب كلهم بيشتغلوا، فهالشي هيدا كمان بحثهم على عمل الخير وكذلك الأب وغيرهم. هنرجع لاتصالنا إلى لبنان مرة أخرى. السلام عليكم شيخ مصطفى.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: إن شاء الله هلأ يكون الصوت أفضل. فضيلتكم برجع بقلك أنه اليوم نحن حابين نحكي معك لحتى تعطينا صورة مفصلة أكثر عن الوضع في لبنان ووضع طبعا الناس المحتاجة بهالظروف الصعبة، وخاصة أنه اليوم الحاجة أصبحت مضاعفة بوجود عدد كبير من النازحين، فكيف بتعطينا وبتوصلنا هذه الصورة؟
3: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في بداية هذا اللقاء المبارك لا شك أن الوضع في لبنان وفي كل مناطقه يزداد سوءا يوما بعد يوم، وخصوصا بعد التهديدات وبعض الضربات التي تلقاها لبنان، وبعد التهديدات بالأمس التي صدرت عن ذاك الكيان المجرم والغاصب في ضرب لبنان، والأحوال الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها اللبنانيون جميعا في كل مناطق لبنان، ارتفاع أسعار البنزين والمازوت والغاز واللحوم والخضار وكل السلع الغذائية والضرورية للمنازل، يعني أمام هذا الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعانيه اللبنانيون جميعا بشتى مناطقهم وانتماءاتهم ومذاهبهم وطوائفهم، لا شك أنه صعب جدا وقاسي جدا في هذه الظروف الصعبة. لا يعني لم يعد العمال يستطيعون أن يقوموا بأعمالهم، ولا يعني كانت تحوي بيروت عدد كبير من العاملين من جميع المناطق اللبنانية من الشمال ومن الجنوب ومن البقاع، في ظل هذه يعني وجود المسيرات والمحلقات فوق بيروت فوق العاصمة في أغلب المناطق اللبنانية في بيروت والبقاع والجنوب، يعني هذه جعلت أزمة كبيرة جدا في البلد وجعلت الناس تعاني يعني معاناة صعبة وقاسية جدا في هذه الظروف الصعبة. أوضاع يعني لا يستطيع الإنسان أن يصفها لأنها أصبحت فوق الطبيعة وفوق العادة. نرجو الله عز وجل أن يفرج عن هذه الأمة عن هذا البلد عن كل منكوب إن شاء الله ما نزل به من بلاء ومن وباء ومن تسلط الأعداء.
0: آمين يا رب العالمين، آمين. تفضل شيخ مصطفى. هلأ بالنسبة للأضاحي اللي بتوصل سنويا وتحديدا إلى لبنان، كيف عم بيتم التعامل معه وكيف عم تقدروا إنكم تحصوا عدد المحتاجين بهالظروف اللي أصبحت مضاعفة؟
3: الحقيقة هذا العمل موضوع الإحصاء يعني موجود ولله الحمد، يعني الشباب الذين يعملون في العمل الاجتماعي في كل مناطق اللبنانية كل إنسان دائما هؤلاء سبقون هؤلاء الشباب إلى إحصاء النازحين إلى مناطقهم. يعني ما كنا نتخيل يوما من الأيام أن نجد في الشمال وفي أقاصي عكار في أقاصي الضنية في أقاصي المناطق اللبنانية أن تجد نازحين نزحوا من الجنوب. يعني أنا تفاجأت أنه لما نجد في مناطقنا في قرانا عدد كبير من النازحين. فيعني هذا يدل على أن الشباب الحمد لله الذين يقومون بالعمل الاجتماعي وجاهزون على الأرض وإحصائيات عندهم موجودة والأمور بإذن الله طبيعية. أما موضوع التعاملون مع هذه الهموم، الحقيقة يعني المعاناة التي يعانيها اللبنانيون جميعا كما قلت يعني بشتى انتماءاتهم صعبة جدا. يعني مثلا أنا أذكر أنه هذه الأضاحي التي كانت تأتي من الهيومن أبيل من أستراليا كان في كثير الناس لا يتقبلونها، وربما يعني لا يعني ما غير معتادين يمكن على اللحوم المجلدة وكذا، ولكن في الأعوام الأخيرة بالتحديد يعني الناس أصبحت في يعني أستحي أن أقول أن الناس أصبحت في شغف وتنتظر أنه عندما ستأتي اللحوم متى ستأتي اللحوم، لأنه الوضع كثير. يعني مثلا الغنم في عندنا في لبنان الكيلو فاق $20 أمريكي، والبقر الكيلو فاق $17 أمريكي. يعني الغنم أكيد فاق 20 و 22 و 23 طبعا يعني حسب نوعيته وحسب وضعه، بس يعني الناس ما عاد فعلا. وأنا اليوم يعني أعود لأذكر منذ أعوام عديدة أنه والله عندما كنت في أحد مواسم الحج وأنتظر الهاتف، فكان موجود الخليوي القديمة ننتظر هاتف البطاقة، فكان أمامي عدد من الحجاج كل حج يتصل في بلدي، فكان أحد الحجاج المصريين يتصل ويقول هل أكلت الأولاد اللحمة الآن؟ فسألت أحد مشايخ الأزهر الذين كانوا يفيدون إلينا أنه لفت نظري هذا السؤال أنه أكل، قال الشيخ نعم عندنا في بعض الناس لا يأكلون اللحمة إلا مرة واحدة في عيد الأضحى عندما يقدم إليه. فيعني يعني يكاد يكون الوضع الآن في عند العائلات اللبنانية جميعها أن يكون كذلك، أنه فعلا يمكن لا يستطيعون أن يأكلون اللحم إلا مرة في العيد عندما يقدم إليهم. فتأتي هيومن أبيل هيئة الأعمال الخيرية تأتي في هذه الأيام في هذه المناسبة إن والله لتسد بعضا من حاجات الناس الذين وصلوا إلى هذا الموصل. يعني لا أستطيع إلا أن أقول بارك الله بهم وبهمتهم وبمسعاهم وبجهادهم وبجهدهم، وبارك الله بكل من وقف إلى جانبهم من أبناء الجالية، لأن على علم أن أبناء الجالية في أستراليا لا يقصرون ودائما إلى جانب الخير وإلى جانب أهل الخير، وعلى رأسهم هؤلاء الشباب في يومن أبيل جزاهم الله خيرا، ما قصروا وما توانوا ولا يفرقون بين مواطن ومواطن وبين اللبنانيين وآخر وبين ابن طائفة على أخرى، إنما يتعاملون مع الكل على أنهم سواتية تماما، كما شهدنا يوم الأبيل يوم انفجار المرفأ في بيروت كيف سارعوا إلى أن يقدموا المساعدات الإنسانية والإغاثية وكل ما يستطيعون إلى أبناء البلد كل دائما وأبدا. هذا عنوانهم وهذا نهجهم، فبارك الله جهدهم وشهادهم وتقبل الله منهم.
0: وتقبل الله منكم أيضا، أنتم يعني تسعون إلى الخير أيضا، وإن شاء الله كلنا منشارك سويا لحتى نحيي هذه السنة بشكل أكبر، وأيضا نقدر أن نوصل هذه اللحوم لمحتاجيها. شكرا لك شيخ مصطفى، وأيضا لكل اللي عم بيكونوا معكم وعم يسعوا لأنه إن شاء الله تعالى يشتغلوا لحتى يوصلوا هذه الأضاحي.
3: بارك الله بكم أنتم أيضا، صوت إذاعة الصوت الإسلامي الصوت الدائم النابض بالحق دائما وأبدا والساعي في الخير دائما وأبدا. أيضا أنتم جزاكم الله خيرا، تقبل الله منكم وتقبل الله من كل من يقف مع الخير ومع الناس المحتاجة ولو بكلمة، فبارك الله بكم وتقبل الله منكم منا ومنكم جميعا
0: بإذن الله. شكرا شكرا لكم،
2: جزاكم الله خير.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مثل ما سمعتوا متابعينا بهالصباح، حقيقة يعني ولو أنه الكلام نكرره بس هذا كلام حقيقي. يعني نحن لما أجرينا اللقاء مع أهلنا في السودان وأهلنا في اليمن، واليوم الشيخ مصطفى من بيروت من لبنان، وأيضا لو نجري كل يوم لقاء مع كل الدول التي تقدم لها أو يعني تصل إليها الأضاحي، حنلاقي نفس المعاناة، وإلا لما كانت وصلت إليها يعني هذه الأضاحي لولا أنه كان في ناس محتاجة فعلا لهذه الأضحية. يعني ماذا نقول بهالأيام الصعبة والعصيبة اللي نحن عم نعيشها؟ يعني أهم شيء نقول نحن بالنسبة لنا بأستراليا الحمد لله، الحمد لله رب العالمين أنه قادرين الحمد لله ناكل لحم، قادرين أنه نعمل أضحية، وهيدي شغلة عظيمة جدا. أخي عصام، كيف ملاقيين هذا العام؟ يعني حتى بالنسبة لأستراليا الناس كمان يعني في البعض منهم عندهم ضائقة مالية واقتصادية بهالجو الأوضاع اللي نحن عايشينها، هل هذا العام عم تلاقوا نفس المستوى من الأعوام الماضية أم أقل أم كيف؟ نعم. تعطينا الصورة.
2: والله هو حاجة يعني بفضل الله تعالى، لا بالعكس الحمد لله رب العالمين، الحملة ماشية بوتيرة جيدة جدا بل ممتازة بفضل الله. نحن ثقافة المسلمين تعرف في حجة يعني لما بتضيق الحالة بننفق أكثر، يعني حتى الله سبحانه وتعالى يبارك لنا في أرزاقنا وأن يفتح علينا أبواب الرزق وأبواب الرحمة، فالإنسان عندما تضيق به الحال ينفق بزيادة حتى يأتيه الأكثر إن شاء الله تعالى. لذلك يعني بالفضل الله تعالى، لا الحملة بفضل الله حتى الآن ماشية بوتيرة جيدة، وبإذن الله نتوقع يعني مع نهاية الموسم أن نكون أن نتجاوز يعني إن شاء الله تعالى المعدل الذي وصلنا إليه العام الماضي، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى أولا، ثم بثقة أبناء هذه الجالية بهذه المؤسسة يعني وبدورها وبعملها المتقن الذي تقوم به إن شاء الله تعالى. يعني نحن نحاول والله جهدنا، والله الله بيعلم كم من الساعات ومن الليالي نقضيها ونحن نخطط للمشروع. هذا المشروع من أصعب المشاريع إدارة، يعني إدارة هذا المشروع من أصعب المشاريع التي نقوم بها خلال العام.
0: لما لديه
2: يعني في كثير من الأعمال اللوجستيك اللي بدها أول شيء حساب الأسعار والاتفاق مع المسالخ ومع التجار، في نحن نشتغل بأكثر من 34 دولة، فهذا كله بياخد جهد، وأنه نحصل حتى للسعر المناسب والنوعية المناسبة، وأن نؤمن هذه الأضاحي حسب رغبة المتبرع بناء على الداتا اللي عندنا من عام إلى عام وحجزها وتأمينها، ويعني هذا كله بياخد جهد، بياخد وقت عمل في السر. يعني الناس ربما ما بتطلع على هذا الموضوع، لكن فعلا يعني الليالي أحيانا نقضيها. وطبعا أضف إلى ذلك يعني التعقيد الزائد أنه نحن نتعامل يعني مع دول تختلف عندنا في الليل والنهار، فأغلب الأعمال نقوم بها أحيانا يعني بعد بالليل حتى نستطيع أن نتواصل مع هذه المؤسسات أو الشركات أو الجمعيات والشركاء والمكاتب في المناطق التي نقوم بهذا العمل. فلذلك يعني هناك الكثير من العمل، الإنسان بيظن أنه خلاص نحن وضعنا سعر ويلا خلاص نفذ أضحية، اشتري خروف أو بقرة واذبحها ووزعها. لا، الموضوع للأمانة حتى نقوم بهذا العمل المتقن الذي نقوم به بفضل الله تعالى يعني كل عام، لابد من هناك الكثير من الجهد ومن التعب من كل فريق الهيئة، من رأس المؤسسة من أخونا بشار الله يجزيه الخير أبو محمود إلى كل الأخوة العاملين. والآن نحن فريق الـ Human Appeal من أغلب المكاتب يعني اليوم سيسافرون إلى هذه الدول أيضا للإشراف على الذبح والإشراف على توزيع هذه الأضاحي خلال أيام العيد. فأيضا هذا يعني الواحد بترك أهله بترك ناسه في أيام العيد، موظفين يتركون أهاليهم وأولادهم في أيام العيد ويذهبون إلى المكاتب الميدانية للإشراف على توزيع هذه الأضاحي وذبحها وتوزيعها بالطريقة الصحيحة المناسبة إن شاء الله تعالى. يعني هذا كله جهد كما ذكرت، هذا مشروع فعلا إدارته من أصعب المشاريع التي نديرها خلال العام، لكن فيه متعة وفيه يعني فرحة بالنسبة لنا نحن عندما ننجز هذا المشروع ونشاهد البسمة على وجوه الأولاد ونشاهد البسمة على وجوه الأمهات والأباء الذين يعني استطاعوا أن يؤمنوا. كما ذكر الشيخ يعني الناس في كثير من الدول لا تأكل اللحم إلا مرة واحدة في العام وهي خلال أيام عيد الأضحى. تخيلي يعني كثير من الدول ربما الأخرى أو نحن هنا حتى في أيضا في أستراليا مادة اللحم هذه مادة أساسية عندنا ربما كل يوم على الطعام.
0: لهيك كنت عم بحمد رب العالمين.
2: الحمد لله رب العالمين، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، لكن هناك الكثير من الدول يعني فعلا لا يستطيعون أن يؤمنوا هذه المادة إلا مرة واحدة في العام خلال عيد الأضحى. لذلك يعني في فرحة عندنا نحن كموظفين وكمشرفين على هذا المشروع بصراحة، ونفرح جدا عندما نشاهد فيديوهات بث مباشر من الميدان، نشاهد فرحة الناس، نشاهدها في الصور والفيديوهات التي تأتينا في التوثيق. فالإنسان بينسى همه، بينسى وجعه، بينسى تعبه اللي تعبه خلال الأشهر السابقة عندما يشاهد هذه الفرحة على وجوه هؤلاء البسطاء، هؤلاء يعني الناس المحتاجين، فرحتهم بهذه اللحمة وبهذا المشروع. هذا أمر عظيم جدا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن نتقبل من الجميع يعني، وأن يعيننا جميعا على أن نفرح أكبر عدد ممكن من الأسر خلال هذا العيد إن شاء الله
0: تعالى. إن شاء الله تعالى. وتأكيدا على كلام شيخ مصطفى، فعلا يعني يمكن بالسنوات الماضية مثلا كانت الناس اللي تنتظر الأضحية المجمدة، مثلا مجموعة من الناس كانت الحمد لله يسر أمورهم، فكانوا مثلا بفضلوا دايما لنقول اللحوم اللي هي طازجة يوميا معتادين عليها. اليوم بينتظروها انتظار سنوي. اليوم حتى بتواصلنا مثلا مع بعض الأهل، مع بعض الأصحاب، مع بعض الناس يلي كانت يتم إرسال الأضاحي لإلها، اليوم يعني أقل كلمة أنه ما تنسونا من الأضحية. وهذا تأكيد على أنه صاروا بانتظار هذه الأضحية لما يعني عم يستفيدوا منها، وكمان هن في منهم عم بيوزعوا من هذه الأضحية. يعني اليوم نحن بالهيئة عم توصل الأضحية كاملة، فالعائلات حتى نفسها أحيانا هي كمان بتوزع منها. فأنت ما بس عم تحسب أنه أنا مثلا بعت لشخص معين بس عائلة، وما شاء الله بقى يعني التوزيع بقى يعني بتم على أكثر من فرد. فإن شاء الله الأجور مضاعفة بإذن الله تعالى، والله يبارك لنا بهالأيام.
2: آمين آمين يا رب. بس منوه أنه نحن إن شاء الله تعالى اليوم أبواب الهيئة يعني مكاتب الهيئة مفتوحة إن شاء الله تعالى حتى ساعات متأخرة اليوم إن شاء الله. وأيضا خلال أيام العيد المكتب أيضا يعني مفتوح، والموظفين متواجدين لاستقبال الأضاحي واستقبال التبرعات بإذن الله تعالى. وأنوه أيضا إلى أنه الأجر في هذا اليوم، يعني أجر يوم عرفة التبرع فيه ليس فقط في الأضاحي، إنما في زكوات وفي صدقات أخرى يعني كمان له أجر عظيم وأجر مضاعف. فلذلك أيضا هناك كثير من المشاريع التي يعني ربما الإنسان اللي فات ويتبرع في رمضان أو ما كانت إمكانياته تسمح أنه يتبرع لبعض المشاريع في رمضان، من حفر أبار مياه شرب في غزة مثلا، أو من عندنا مشروع الآن تمليك بقرة حلوب إلى أسرة في بعض الدول، موجود هذا المشروع بإمكانه من الإنسان أن يتبرع بثمن هذه مثلا المشاريع. أيضا الآن في هذا الوقت إذا كان يعني الإمكانيات تسمح فهذا وقت مناسب يعادل أجره أجر يعني ربما في رمضان أو أكثر في هذا اليوم المبارك. لذلك إن شاء الله تعالى المجال مفتوح، مكاتب الهيئة مفتوحة، الويب سايت للهيئة www.hai.org.au، أو بإمكانهم الاتصال على تليفون الهيئة 9750316، والتبرع بأي مكان يحتاجون إن شاء الله تعالى نحن متواجدون لاستقبال التبرعات والصدقات والأضاحي إن شاء الله
0: بإذن الله تعالى. الله يبارك فيك أخي عصام، وكمان بكل المتبرعين، وإن شاء الله منجتهد سويا لعمل الخير. وتحيتنا لكم جميعا مستمعينا، تابعونا، رح نكمل نحن وياكم برامجنا عبر أثير إذاعة الصوت الإسلامي.

لبيك يا رحمن.

الحمد لله الذي من علينا وبلغنا هذا اليوم العظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا الدعاء وأن يرزقنا الإخلاص وحسن استثمار الثواني والدقائق والساعات. أغلقوا أجهزتكم وافتحوا أبواب قلوبكم، أطلقوا ألسنتكم بالدعاء، فما هي إلا سويعات قليلة وتنقضي غنائمها عظيمة، فطوبى لمن كان من العتقاء من النار الفائزين بمغفرة الله عز وجل مع غياب شمس هذا اليوم العظيم. لا تنشغلوا بالبحث عن جدول أعمال يوم عرفة، تقربوا إلى الله بالتهليل وتضرعوا إليه بالدعاء، وليكن يومكم ذكر وقرآن ودعاء حتى مغرب شمس هذا اليوم.

0: تقربوا إلى الله رجاء وحياء، وادعوه خوفا وطمعا.
1: إليك كل مقصدي يا سيد.
0: طلقوا الدنيا وما فيها وتوجهوا إلى رب الدنيا ومالكها ومالك من فيها ورب الآخرة.
1: العبد الفقير.
0: اللهم تبرأنا من حولنا وقوتنا، فأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نسأل الله التوفيق لنا ولكم والسداد والرحمة والمغفرة.
1: إليك سيد.
0: وفي هذا اليوم، في هذا اليوم العظيم، لا تنسوا إخوانكم في غزة، خصصوا لهم الدعاء وألحوا على الله تعالى أن يرفع عنهم البلاء ويطفئ نار الحرب ويطعمهم من جوع ويؤمنهم من خوف. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. تقبل الله منا ومنكم جميعا.

بين يوم عرفة ويوم الحشر. يوم عرفة حشر بعده عودة للدنيا، يوم الحشر لا عودة للدنيا. يوم عرفة يأتي الناس شعثا غبرا، يوم الحشر يحشر الناس حفاة عراة. غر لا غير مختونين. يوم عرفة الناس يتكلمون ويدعون ربهم ويستغفرونه على ما اقترفوه. يوم الحشر لا يتكلمون، ذاهلون من هول المشهد يخافون ذنوبهم. يوم عرفة يخرج العبد منه وقد غفر الله له وأشهد ملائكته على ذلك. يوم الحشر يخرج العبد إما إلى الجنة وإما إلى النار. يوم عرفة مسؤولية العبد فردية في التقرب إلى الله، يوم الحشر مسؤولية العبد فردية في الحساب. يوم عرفة يوم التجربة العملية استعدادا ليوم الحشر. يوم عرفة ليس يوما عاديا، سواء لمن وقف حاجا ملبيا على صعيد عرفات ولغير الحاج، فلا تدعه يمر دون أن تستحضر مشهد الحشر وتراجع نفسك وتحسبها وتحاسبها وتتوب إلى ربك توبة صادقة تخرجك من ذنوبك كيوم ولدتك أمك.

اليوم هو آخر يوم في الصيام، واليوم يوم عرفة، هذا اليوم العظيم، هذا اليوم الذي تضاعف فيه الأجور. تصدقوا، ادعوا، قوموا بخير الأعمال في هذا اليوم العظيم، وتقبل الله منا ومنكم. اليوم إن شاء الله تعالى، اليوم سوف يكون الحجاج في عرفة، اليوم يثبت حجهم بإذن الله تعالى. نسأل الله أن يتقبل منهم جميعا.

0: لا شك بأنه أبواب الخير عديدة ومتنوعة، أكثر من أعمال الخير في هذا اليوم ومن الصدقات. وكذلك مستمعينا أيضا نذكركم بالأضاحي، كما سمعتم في لقاء هذا الصباح اليوم إن شاء الله هيئة الأعمال الخيرية تفتح أبوابها لوقت متأخر وأيضا خلال أيام العيد، ولا تدعوا هذه الفرصة التي تؤجرون وتثابون عليها في كل شعرة من يعني أشعر هذه الأغنام، إن شاء الله تعالى لكم الأجر والثواب، فما بالكم بالأضحية كاملة من لحم وعظم وشعر وغير ذلك، فإن شاء الله لكم الأجر والثواب عندما تجعلون الآخرون يفرحون ويسعدون بهذه اللقمة التي سوف يتناولونها إن شاء الله تعالى. فاصل إعلاني ونتابع من بعده بإذن الله. لأكثر من 30 عاما عاشت العائلات المسلمة في وينتورثفيل والمناطق المجاورة دون مسجد واحد بين بلاك تاون وباراماتا، صلوا في أقبية المنازل واستأجروا القاعات للجمعة ورمضان، وأطفالهم كبروا دون مركز إسلامي دائم. والحمد لله بعد 13 عاما من البحث تم تأمين مبنى على العنوان 83 وينتورث إيفينيو مقابل محطة وينتورثفيل مباشرة، ليكون بإذن الله مسجدا ومركزا مجتمعيا متكاملا. نحتاج إلى جمع 2.5 مليون دولار لإتمام الشراء والتجديد قبل 27 من شهر مايو لهذا العام 2026. هذه فرصتكم لصدقة جارية وأجر ممتد لأجيال قادمة. ساهموا اليوم وكونوا جزءا من بناء بيت من بيوت الله. للدعم ومعرفة التفاصيل زوروا الموقع www.wintyic.org أو اتصلوا على الرقم 0423-384-080. Bankstown Child Care Academy، مركز رعاية الأطفال المتميز في بانشبول بإشراف متخصصون في البريسكول بروجرام، يعلمون القرآن الكريم واللغة العربية المبسطة، كما يقدمون طعام حلال يطبخ يوميا في الحضانة، ولديهم نظام ديجيتال لدخول الأهالي، موظفون مؤهلون ومدربون على الإسعافات الأولية ومدربون على التعامل مع الحساسية المفرطة، كما لديهم ترخيص العمل مع الأطفال Working with the Children Check. نهتم بسلامة الأطفال بشكل كبير، كما لديهم منحة Start Strong Program لتخفيض الدفع على الأهالي. خبرة 16 عاما بإدارة السيدة نزيهة علم الدين. زوروهم على العنوان 70 South Terrace Punchbowl، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 04226562.
1: أهلا بكم في سوبر ماركت 5 نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة، مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 97591895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي يغونا 97072030.
0: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا، إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
1: اترك ذكرى لا تترك عبئا، في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندايل جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
2: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
0: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دائم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
1: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
0: أضحيتكم طاعة للرب وطعمة للعبد. مع إشراقة ذي الحجة واقتراب يوم النحر، تهنئكم هيومن أبيل أستراليا سائلين الله أن يتقبل منكم صالح الأعمال. في العام الماضي بلغ عطاؤكم أكثر من 1,400,000 محتاج حول العالم، وهذا العام مسيرة الإحسان عبر توزيع أضاحيكم للمحتاجين تستمر بخيارات تبدأ من $100 للصومال، إثيوبيا، كينيا، الهند، سريلانكا ونيبال، $150 للسودان، بنغلاديش، باكستان، أفغانستان، قرغيزيا وتوغو، $250 لبنان، اليمن، الأردن، العراق، مصر واللاجئين السوريين والبوسنة، $270 لأهلنا الصابرين في غزة وسوريا. للمساهمة الاتصال بنا على الرقم 9750-3161 أو تفضلوا بزيارتنا على العنوان 119 هالدن ستريت لكيمبا، أو زيارة الموقع الإلكتروني hai.org.au. والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه.

بدي ارجع اذكر مستمعينا اللي عم بيتابعونا بهالصباح، اليوم يوم اكيد يوم عرفه ويوم تضاعف فيه الاجور والحسنات ان شاء الله تعالى، وايضا الصدقات. مثل ما تابعتوا معي من يمكن الاسبوع الماضي حكيت عن موضوع البير يلي باليمن، بلقائنا مع اخونا الاخ عصام شوك ولقائنا ايضا مع الاخ المسؤول بجمعية بصمات باليمن الأخ زهير، حكى عن أهمية البير بئر المي يلي منه بير عادي، يعني عبارة عن محطة لأنه بيكلف 22 ألف دولار أسترالي، لأنه يعتبر كمحطة للمياه بتم من خلالها استخراج المياه من الأبار الجوفية من الأرض، وأيضا توصيلها للمخيمات المتواجد فيها الناس المحتاجين في اليمن والنازحين طبعا، واللي طبعا فقدوا منازلهم وأماكن الإيواء اللي إلهم، وأيضا هذه الأبار منها يذهب إلى البشر ومنها يذهب إلى الحجر لأنه بيستخدموه أيضا لحاجاتهم اليومية، وأيضا إلى الأنعام والحيوانات اللي كمان بتعيش هناك يعني في هذه الأماكن. فعملية بناء هذا البير لأنه من الأبار الصعبة بالنسبة للحفر وأيضا للاستخدام، يعني منا بير عادي أنك أنت يعني حنفية مي تسحب من البير وتطلع، لا في بناء يعني كامل، لذلك بيكلف 22 ألف دولار. وقت أنا اقترحت على الأخ عصام فكرة، قلت أنه خلينا الله سبحانه وتعالى يبارك لنا بحياتنا وبأيامنا ونعمل هذا المشروع اللي من خلاله منتبرع ببرنامجي تحديدا، يعني أنا عم أقول أنه هيدا كأنه في كل يوم إن شاء الله بذكركم أنه في بير بدنا نعمره، إن شاء الله تاخد معنا، إن شاء الله ما بياخد سنة، بياخد أقل من هيك، بس عم أقول أنه كمشروع يعني أنا والمستمعين المتابعين لهالبرنامج إن شاء الله تعالى منتشارك نحن وياكم ببناء هذا البير. قد ما ياخد معنا وقت إن شاء الله تعالى، أنا ما يعني تركت الموضوع مفتوح بحيث أنه منا عملية أنه حملة تبرعات يعني مخصصتا لهذا الموضوع، وإنما كأنه فقرة مثل ما منقول ألم وأمل، الناس بتتألم لأنه ما عندها مياه ونحن منعطيها الأمل بأنه نعمر لها هذا البير. أنا بعرف المستمعين وأهل الخير كتار، فنحن وياكم الأخوات اللي عم يسمعونا الإخوة، أحيانا الواحد بكل يوم بحب صدق، خلونا نحن وياكم نتشارك بهالصدقة ونحط النية بأنه بدنا نعمر هذا البير إن شاء الله بمبلغ 10 دولار. أنا يعني بالأخير نحن وياكم عم نتعاون سويا، 10 20 50 100 1000 اللي بدكم إياه، المهم أنه نحصل هذا المبلغ. هلأ سبحان الله إحدى الأخوات صباحا يعني ذكرتني بالموضوع، أنا صراحة يعني كنت عم بحكي أنه عن هذا اليوم العظيم يوم عرفة، وإذا بالأخت تتصل ومن بعد اتصلت أخت تانية وذكروني لما أنا كنت عم بحكي عن الصدقات أنه هني بدون يتبرعوا، إحدى الأخوات تبرعت بمية دولار وإحدى الأخوات التانية بمية وأربعين دولار، الله يبارك فيهن. أي مبلغ حبيتوا طلعوا من ذمتكم إن شاء الله تعالى بهاليوم المبارك لهذا البير يلي إن شاء الله حننوي أنه نعمره نحن وياكم، منتشارك سويا بهذا العمل الخيري بإذن الله تعالى، ومنشوف قديش حتاخد معنا هذه الحملة. خلينا نعتبر أنه اليوم هو أول يوم بهذه الحملة، اليوم يوم عرفة، منتبارك بهذا اليوم إن شاء الله تعالى، رح أعتبر أنه هيدا هو أول يوم لهذه الحملة اللي رح نقوم فيها ببرنامج متفرقات في الدين والحياة لبناء هذا البئر. قديش حتاخد معنا ما بعرف، يمكن تاخد شهر، يمكن شهرين، يمكن سنة، الله أعلم، على حسب الأيدي البيضاء والخضراء يلي بتحب إنها تعطي وتقدم. مبدئيا أنا عم قلكن اليوم حاعتبر أنه أنا معي 240 دولار، بكرة إن شاء الله بيزيدوا،
وبعده بيزيدوا وبعدين بيزيدوا. اللي بحب انه يتواصل معي على الواتساب يقول لي انه مثلا انا طلعت من دمتي مبلغ معين، لانه اليوم يمكن ما يعني ما يتوفر لكم الوقت، وانا ما بنصحكم حتى انكم تجوا على الاذاعه وتعطونا هذا المبلغ، لانه الاولى انكم تكونوا ببيوتكم، انكم اليوم تستغلوا كل دقيقه ان كان بالامور الخاصه بالعباده وغيرها. فان شاء الله تعالى اي وقت كان معنا الوقت يعني مفتوح بإذن الله بعد العيد، بأي وقت أنتوا قادرين أنه تقدروا أنه تجيبوا المبلغ يلي طلع من دمتكم اليوم. خلينا حتى مثل ما بقول ما قادرين أنكم توصلوا لعنا أو تتصلوا فينا، إذا حابين تتواصلوا معي على رقم الواتساب 0416727983 أكيد أنا حكون سعيدة جدا. وهذا كمان الرقم هو أنا مخصصته كمان للواتساب، لجروب الواتساب يلي بحبوا ينضموا إلنا في هذا الجروب، يعني هو جروب دعوي، واللي بحب أنه ينضم لإلنا بهالجروب طبعا منرحب فيكم، لأنه بيختص ب يعني أشياء من البرنامج أنا بذيعة أو حتى لقاءات أو حتى محاضرات أو أشياء ممكن شاهدها وتكون مفيدة من باب الدعوة. فاللي بحب ينضم لنا بهالجروب جروب الواتساب، وبنفس الوقت اللي بحب انه يبعث لي مسج حابين تتبرعوا بأي مبلغ كان لهذا البئر، كمان انه هذا الخط مفتوح لانه نتواصل نحن وياكم من خلاله. وطبعا مبنى الإذاعة موجود، وصراحة أنا ما حبيت أنه تتحول، يعني في البعض قال لي أنه منحط لك بيور أكاونت، أنا صراحة ما بدي نحط بالأكاونت اللي إلي أي مبلغ، لأنه يعني ما بدي يعتبر أنه عم يدخل على الأكاونت البنك اللي إلي مبالغ، يعني ما بدي أدخل بهالأمور هيدي. فنحن مثل العادة مثل لما بنعمل أي حملة لأي موضوع خير أو مسألة خيرية، يعني دايما منلم تبرعات وبتوصل للإذاعة، ومن ثم نحن منوصلها يعني لمستحقيها أو للمسؤولين عن المشروع. هيك نفس الشيء أنا رح أعمل، اللي بحب أنه يتبرع إن شاء الله في صندوق في الإذاعة حيكون مخصص لهذا الموضوع اللي هو البئر في اليمن، بئر المياه، وإن شاء الله نحن وياكم أدلوا على الخير كفاعله. أنتوا كمان أخوات ممكن أنتوا جروبات على الواتساب تتشاركوا بمجالس أنتوا مع بعضكم، إن شاء الله لو كل واحدة قالت أنا بدي حط $5 إذا كنتوا أكتر من أخت ممكن على $5 تأمنوا $50 أو $60، يعني وهكذا نتعاون ولو بالقليل حتى نعمل شيء كبير وشيء مهم ويستفيد منه عدد كبير. الله يبارك ببعض الأخوات يلي هلأ عم شوف أنا التليفون عم يجيني نوتيفيكيشن انه في حدا عم يبعت لي، فالله يبارك فيكم ويبارك باعمالكم. واليوم يوم مبارك، اليوم يوم عرفه يا جماعه، الحمد لله اللي الله بلغنا هذا اليوم، يعني من اعظم الامور اللي يعني نحن حقيقه بشعر وكانه الانسان بيخطو من من من من, من, من يعني خطوة إلى خطوة أخرى. الحمد لله الله سبحانه وتعالى من علينا بأنه شهدنا رمضان وأكرمنا برمضان وبلغنا رمضان وانتهى رمضان ولازلنا أحياء، عدينا رمضان دخلنا بأيام ذي الحجة، الحمد لله. الله يا ربي يبارك لكل الصائمين، لكل القائمين، لكل العابدين، لكل عاملي الخير. واليوم آخر يوم من هلأ، نحن العشر أيام، غدا بتكون آخر يوم منهم وهو بأول أيام عيد الأضحى، ولكن اليوم يوم عرفة، هذا اليوم العظيم اللي الناس تشهده، وأيضا حجاج بيت الله الحرام وكأنهم بيوم الحشر. فهيدي من نعم الله، حتى لو نحن أنا ماني ضامن نعيش لبعد 5 دقايق، بس الحمد لله رب العالمين أكرمني بإني شهدت هذا اليوم. أنتم أيضا استشعروا هذه يعني هذه المنة عليكم بأنه لازلتوا لهذه اللحظة أحياء وتعيشون في هذا اليوم اللي هو يوم عرفة. لا ندري
متى تأتي الساعة، متى الله سبحانه وتعالى يأخذ أمانته، يمكن آخر هاليوم، يمكن بنصه، يمكن بعد ساعة، يمكن هلأ بعد دقيقة، كله بعلم الله سبحانه وتعالى. ولكني أنا أفرح وسعيدة بأنني وصلت إلى هذا اليوم وبلغني الله إياه. الله يبارك بأعمارنا ويبارك بأعماركم، وإن شاء الله تكون أعمارنا فيها خير إن شاء الله، لحتى تكون أعمالنا خير في الدنيا وتكون لنا ذخر في الآخرة. آمين يا رب العالمين. كل عام وأنتم بخير، أيام مباركة وعيد مبارك عليكم غدا إن شاء الله تعالى، عيد الأضحى. بكرة بإذن الله تعالى سوف تفتح مدينة سندني أبوابها، مساجدها، لاستقبال المصلين لصلاة العيد. بعرف أنه في كتار منكم لن يستطيعوا بأنهم ياخذوا إجازة، مع العلم أنه مسموح بالقانون الأسترالي أخذ إجازة من العمل في يوم المناسبات الدينية، بس يمكن في بعض الناس لظروف قاهرة لا تستطيع، ولكن مع ذلك بتقدر أن تصلي صلاة العيد ومن ثم تتوجه إلى أعمالها. فغدا بما أنه يوم عادي يعني من أيام الأسبوع العملية، لكن أكيد بدنا بالنسبة لأولادنا اللي هن منهم بالمدارس الإسلامية، أكيد غدا بدنا نعطيهم عطلة لحتى يفرحوا ويستشعروا نفحات العيد. وأكيد التلاميذ المدارس الإسلامية

نعم الله علينا بتفضله علينا وما نقدمه لله سبحانه وتعالى ليعتبر يعني أقل القليل من ما منا علينا به، منشوف قديش نحن بنعم كبيرة وفرح كبير من رب العالمين. وكل ما عم نحكي عن موضوع الأضاحي والله كل لقاء بنجري، ولما بيحكونا أهلنا عن المعاناة اللي الناس عم بتعانيها للحصول على هذه اللقمة الطيبة من الأضاحي، منشوف قديش نحن بنعمة. نحن يمكن في بيوت من يعني من أستراليا أو بأستراليا بالأحرى الباربيكيو عندهم أسبوعية، يعني هذا غير طبعا عن الأطعمة اليومية والطبخات اليومية اللي بيكون فيها لحم. في بيوت اللحم عندهم بشكل يومي وحتى أحيانا بيكون صباحا ومساءا، فما بالكون بالناس يلي عندهم كمان الباربيكيو بشكل أسبوعي. هيدي لمة العيلة بتكون دايما مع الباربيكيو، مشاوي ولحوم وغيرها. فنعم من الله سبحانه وتعالى، ورغم الضائقة والاقتصادية اللي عم بتصير ولازلت الناس عم تاكل وتشرب وتشتري، يمكن مش بقدر ما كانت قبل، بس ولكن الحمد لله بعد الله منعم عليها، ولازالت الناس تعطي ولازالت الناس بتعمل عمل خير، وهيدي كمان أكبر النعمة. قديش حلو إنك أنت قادر تعطي لغيرك، هيدي العطاء هيدي منا شغلة سهلة، مش مين مكان، يعني كل إنسان هل عم يسمعني ونفسه الطيبة، النفس هذه اللي تأمر بالخير المعطاءة، اللي بتقله اليوم تصدق أيا كان. أنا يمكن اقترحت عليكم اقتراح، ما هو أبواب الخير عديدة. أنا اليوم اقترحت عليكم أنه موضوع مثلا بئر المي، موضوع الأضاحي، أنتوا أعلم مني. في ناس نحن عنا مرضى من أهالينا، من أصحابنا، من ناس بنعرفهم أو ما بنعرفهم، من جيران إلنا في بلادنا مرضى بحاجة لدواء، ناس في عندهم ضائقة مالية، ناس عندهم مشكلة. يعني أبواب الخير عديدة ومتفرقة، لا تقف على مشروع واحد. ولكن أنا بقترح اقتراح، غيري بيقترح اقتراح، في إحدى الأخوات بتقلك مثلا في عائلة محتاجة. يعني أبواب الخير عديدة، ولكن أنا اللي بدي أقوله أنه أنت يكون عندك هيدي النفس المعطاءة اللي إن قادرة أن هي تقول ما علي بعطي اليوم، الله سبحانه وتعالى بيعوض علي. سبحان الله، أحد الشباب يعني، فكنت عم قل له قدم أضحية، يعني كنا هيك بمجلس وكنا سبحان الله عم نحكي وإنه عن أهمية الأضاحي وما الأضاحي وهيك. هو يعني عائلة هذا الشاب أريده إني سبحان الله يعني أعطوني مبلغ لحتى اقتطع لهم يعني كوبون لحتى يشتروا أضحية. فسألت للشاب قلت له أنا وانت يا فلان ما حد ضحي؟ فقال لي انه انا يعني هو بعده باول طلعته يعني مصرياته عقده مثل ما منقول. قلت له انا ولو بالقليل، يعني في هلا في اضاحي انه ب $100 يعني قادر الواحد يدفع، انت قادر تدفع $100؟ قال لي ايه. فسبحان الله قال لي خلاص انا بعطيكي $100 ثمن اضحيه. ما في نص ساعه، ما في نص ساعه، فاجا هذا الشاب ومبسوط وفرحان. شوفي قال أنا قبلوني بعمل كنت مقدم عليه وكنت منتظر أنه يردوا علي. فقلت له شوف سبحان الله، أنت عطيت $100، الله أكرمك وجاب لك هيدي الوظيفة وهذا العمل ليكرمك بمال أكتر منه. فهيدا يعني مثال بسيط على أنه أنت بتعطي رب العالمين بيعطيك. الله سبحانه وتعالى شايفنا وعارفنا وعارف نفوسنا، والنفس اللي بتعطي الخير الله سبحانه وتعالى بيعود عليها، بيعود عليها بالصحة، بيعود عليها بأولادها، بيعود عليها بأمور كتيرة يمكن هي ما تكون شايفتها. على كل عام وأنتم بخير، والله سبحانه وتعالى يعيد علينا وعليكم هالأيام بكل خير وحب وعطاء. ويا رب الله يفرج على أهلنا في غزة، ما حدا ينساهم من الدعاء، هني أكتر ناس بحاجة إلى الدعاء، وأهلنا في السودان وأهلنا في لبنان. يا ربي الله يفرج على لبنان وأهل لبنان. يعني شو بدنا ندعي لندعي بس، ولكن الدعاء يعم كل هذه الأمة التي هي بحاجة، حتى الله سبحانه وتعالى يصلح أحوالنا ويرفع عنا البلاء بإذن الله تعالى في القريب العاجل. آمين يا رب العالمين.

منتابع نحن وياكم ما تبقى من برنامجنا مستمعينا. حقيقة أنا ما بتعرفوا مشاعري هلأ قديش مبسوطة سعيدة جدا جدا بهاللحظة. حقيقة سبحان الله الردود الأخوات هلأ بالمسجات يلي عم يبعتوها على الواتساب للتبرع لبئر المي في اليمن ما كنت متوقعة هالقدي يكون في تجاوب، فالله يبارك بالجميع. الحمد لله هالشي بيسعدنا، لأنه لما أنت تكون عم تؤمن بكلمة الدال على الخير كفاعله مؤمنة فيها إيمانا الله سبحانه وتعالى بيعلم فيه، فبشوف أنه يعني أنتوا هلأ عم تعطوني خير لإلي بهاليوم العظيم يوم عرفة. أنا بشكركم كتير، بشكركم لأنه عم تتعاونوا معي لنعمل هذا البير. فالحمد لله يعني الله سبحانه وتعالى، أنا ما أتمناه أنه الله يأجرني على يعني الفكرة اللي عملناها، والله يأجركم خير الأجر والثواب على أنكم تفعلتوا وعم بتقدموا. نحن إن شاء الله حندلنا مستمرين بإذن الله يعني في كل لقاء ببرنامجي لحد ما نكتمل ويكتمل المبلغ ويصير 22,000 مثل ما ذكرت. قد ما ياخد معنا الوقت ياخد، لكن فرصة لقلنا بهاليوم، اليوم يوم عظيم، يوم عرفة، والصدقات والأجر المضاعف الله سبحانه وتعالى بيعرف فيه. فسبحان الله افتتحناها اليوم بهاليوم العظيم انه بدنا نبني هذا البئر، ومثل ما قلت هو منه حفر بئر عادي، هو بناء، بناء مثل ما شرح لنا الأخ عصام والأخ زهير. لما يعني لأنه صعوبة بنائه بهالمكان والأمور الخاصة فيه. بدي أرجع عيد الرقم لأنه في ناس عم يتصلوا يقولوا أنه قول الرقم على مهلك. طيب يا أخوات هأرجع عيد رقم الواتساب الموبايل يلي فيكم تتواصلوا من خلال هذا الرقم معي، وإن شاء الله تعالى تشاركونا بهالمشروع بدءا من اليوم وإلى ما شاء الله من وقت بحين بأنه نوصل لهذا المبلغ. الرقم هو 0416727983. هيدا رقم موبايلي، هيدا رقم موبايلي الخاص. فأنا يعني مثل ما بقولوا ما بعرف انه عملته للإذاعة بنفس الوقت، لانه ما حبيت يكون عندي رقمين وصير تلبك فيهم يعني بحياتي العادية، فخلص مختصرة على رقم واحد. ما عندي اي مشكلة من اي شخص يتواصل معي، طبعا ضمن الامور الخاصة بمجال العمل او الامور احيانا في بعض الناس بتسأل مثلا اسئلة بدي اسألها لسماحة المفتي يعني فيما يتعلق بالامور العملية وامور الإذاعة، وكمان مثل ما قلت لكم بخصوص الجروب الواتساب يلي نحن عاملينه بخص البرنامج متفرقات في الدين والحياة اللي بيحبوا ينضموا لإله. فيعني كان الهدف انه يكون في رقم واحد، ومثل ما عم قول اذا بتحبوا ان شاء الله تتبرعوا لهذا البئر اهلا وسهلا بتبرعاتكم، ان شاء الله مأجورين، اجركم مضاعف خاصة في هذا اليوم. وبإذن الله تعالى حنعمل في الإذاعة صندوق، متى ما توفر عندكم الوقت بتجيبوا المبلغ، لأنه أكيد اليوم يوم عرفة وأسبوع العيد، فأي وقت إن شاء الله تعالى يعني أنا ما بدي أضغط على المستمعين، بس كمان ما تهملوا الأمر لأنه كمان الإنسان ما بيضمن العمر. فإذا طلعت من يعني نية عنده لأي عمل خير إن كان مالي أو حتى عمل آخر، يعني الأفضل إنه الواحد يقوم بهذا العمل مباشرة أو بأقرب فرصة ممكنة، لحتى لأنه ما في ضمانات بهذه الحياة. لذلك إن شاء الله حنعمل صندوق في الإذاعة ونخصصه للبئر في اليمن بتعاونكم وبطبعا كرم من الله سبحانه وتعالى. يعني أنا ما شاء الله هلأ ما حقدر رد على الأخوات يلي بعتولي، عم شوف
رسائلكم، بس صراحة لأنه وقت البرنامج يعني الوقت هو مخصص لبرنامج الإذاعي، فإن شاء الله يعني ممكن المساء أقدر أرجع أتواصل معكم وسجل كل المبالغ يلي أنتوا حطيتوها بإذن الله تعالى. فعذروني ما رح، لأنه كثرة الحقيقة المسجات فما رح أقدر رد عليها بهيدا الوقت تحديدا بإذن الله تعالى، ممكن بعد الإفطار إن شاء الله المساء. وبكل الأحوال كل واحد سجل لي خلص، أنا عندي تسجلت، يعني أنت طلعت من نفسك هذه هيدا المبلغ طلع من نيتك إن شاء الله، وأنا عندي تسجل وعند الله سجل قبل ما يتسجل عندي. الملائكة هلأ سجلت المبلغ اللي طلع من نفسك، وإن شاء الله تعالى أنا من خلال الرسالة اللي أنت بعتها حسجله على الورقة عندي، وبإذن الله تعالى منجمع المبلغ ومنسلمه بإذن الله تعالى، ومنقول للإخوة إن شاء الله بركي، حتى يعني لما بيتم بناء هذا البير يبعثوا لنا صورة ونشوفه، وأنا أرجع أرسل هذه الصورة لكل اللي شاركوا لحتى نشوف عملنا وين وصلنا فيه. وصدقة عن نفسكم، عن صحتكم، عن أولادكم، عن أمور مريتوا فيها، عن هذا اليوم، عن صدقة هيك لله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يفرج الكرب عنا وعنكم جميعا. الوقت سبحان الله مرق سريعا، لكن اليوم مستمعينا ختاما نقول استحضروا هذا اليوم ونحن نستمع لخطبة الوداع اللي طبعا بيستشهدوا فيها دائما بيوم عرفة، اللي ألقاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم على جموع الحجيج، وهي رسائل لنا نحن المسلمين إلى يوم الدين. فلا تنسوا دعاءكم أن تشهدوا لنبيكم صلى الله عليه وآله وسلم، وأيضا على صحابته أجمعين، أنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة. اسأل الله أن يجزيه عنا خير الجزاء، اسألوه أن يجعلنا من إخوانه الذين اشتاق إليهم، وأن يرزقنا شفاعة، وأيضا أن يوردنا حوضه نشرب منه شربة لا نظمأ بعدها أبدا، وأن يرزقنا مرافقته في الفردوس الأعلى. آمين يا رب العالمين. يوم مبارك، يوم الجمعة، وأيضا سبحان الله اليوم يوم عرفة، يوم عظيم. سوف تشهد علينا الملائكة بكل أعمالنا وتكتبها لنا، فاسعوا بأن تكون أعمالكم جميعا أعمال خير وعطاء، وأيضا حافظوا على دعائكم لأنفسكم، لأبنائكم، لأهلنا في غزة لا تنسوهم من الدعاء، ولأهلنا في لبنان، وأيضا لأهلنا في السودان، وهناك الكثير ممن هم في ممن موجودين في المخيمات، الذين لا سقف فوقهم سوى أقل ما يقال بأنها خيمة، ولكن هي فقط أحيانا أقمشة فقط تغطي عوراتهم. للأسف هذا هو حال الكثير من أهلنا المسلمين في بقاع الأرض ممن يعانون. فالله سبحانه وتعالى يجعل هذه الأيام مباركة علينا، وإن شاء الله يعود علينا يوم عرفة إذا الله سبحانه وتعالى بارك بأعمالنا في العام القادم، وإن شاء الله يبارك بأعماركم جميعا، ويكون يوم عرفة القادم يوم بشر ويوم نصر للمسلمين في جميع أقطار الأرض، وخاصة في أرضنا المحتلة في فلسطين، وأهلنا في غزة يكونون معززين مكرمين. وإن شاء الله منشهد أيضا بإذن الله تعالى زوال الاحتلال، وأيضا يشهد لبنان وأرضه وجنوبه التحرير بإذن الله تعالى، وأن يعود أهلنا المهجرين إلى أراضيهم وبيوتهم إن شاء الله عن قريب بإذن الله تعالى. إلى هنا نأتي لختام برنامجنا، أترككم في رعاية الله وحفظه، شكرا لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غدا سوف أكون معكم بإذن الله، غدا في عيد الأضحى سوف أكون معكم في البرنامج لكي نستشعر العيد معا وسويا، وتقبل الله جميع طاعاتكم وأيضا صومكم، ولا تنسونا من الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة الظهر، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for Adhan al-Dhuhr.
2: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استوديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لاكيمبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

أنت الخلاق العظيم، وأنت السميع العليم، وأنت الغفور الرحيم، وإنك على كل شيء قدير. فاغفر لي ذنبي وارحمني، واسترني ولا تفضحني، وسلمني ولا تسلمني، واهدني ولا تضلني، واجبرني ولا تكسرني، وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع وأجب يا رحيم، فإنه لا يجيب العباد إلا أنت يا رب العالمين. يا رب، كم من كربة فرجتها، وكم من هموم كشفتها، وعثرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فككتها، وكم من ذنب غفرته، وكم من جاهل هديته. فاهدني واغفر لي وسامحني، واكشف اللهم عن همي، وفرج كربي، وظللني بظلك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، ولا تبخل علينا برحمتك يا رب.

قد يعجز اللسان عن شرح الحال وما يجول في النفس، وأنت العالم بأسرار القلوب المدرك لكل الأمور، فاغفر اللهم لي ذنبي بحق ما يدور بداخلي، وسامحني وعافني واهدني سبل السلام يا الله. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك. اللهم اجعلني صبورا واجعلني شكورا، واجعلني في عيني صغيرا وفي أعين الناس كبيرا يا رب العالمين.

دعاء يرفعه. محمد إسماعيل

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثر فيهن من التهليل والتكبير والتحميد.

0: اكثروا من ذكر الله تعالى
1: صلى الله عليه وآله وسلم.
0: اكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى
1: صلى الله عليه وآله وسلم. صلى الله عليه وآله وسلم.
0: اكثروا من محبة الله ورسوله ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: إخوتنا في الإيمان،
1: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من طاف بالبيت وصلى ركعتين كان كعتق رقبة. رواه ابن ماجة وابن خزيمة. عن محمد بن المنكدر عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طاف بالبيت أسبوعا لا يلغو فيه كان كعدل رقبة يعتقها. عن حميد بن أبي سوية قال: سمعت ابن هشام يسأل عطاء بن أبي رباح عن الركن اليماني وهو يطوف بالبيت، فقال عطاء: حدثني أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكل به 70 ملكا، فمن قال: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، قالوا: آمين. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إلى الله العمل فيهن من أيام العشر، فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير.

لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة التاسعة وحتى الثانية. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم. Bankstown Child Care Academy، مركز رعاية الأطفال المتميز في بانشبول بإشراف متخصصون في البريسكول بروجرام.

مستمعينا الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الثلاثاء 26 من أيار مايو لعام 2026. مكة المكرمة. أعلنت المملكة العربية السعودية اكتمال وصول الحجاج إلى مشعر منى في يوم التروية 8 من ذي الحجة استعدادا للوقوف بعرفة، وهو الركن الأعظم في الحج، اليوم الثلاثاء. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد طلال بن شلهوب: نفذنا المرحلة الأولى من خطة أمن الحج بطمأنينة وتنسيق تام مع كافة الأجهزة، وتم اكتمال وصول الحجاج إلى مشعر منى بانسيابية مرورية عالية لقضاء يوم التروية والمبيت فيها، تمهيدا لتصعيدهم اليوم الثلاثاء لمشعر عرفات. وأضاف في المؤتمر الصحفي للحج أنه تجري الترتيبات الميدانية لتصعيد الحجاج الذين سيتجهون اليوم من العاصمة المقدسة مكة إلى عرفات. وبدأت جموع حجاج بيت الله الحرام مع إشراقة صباح أمس الاثنين تتدفق إلى مشعر منى غربي السعودية إيذانا بانطلاق مناسك الحج، في مشهد إيماني مهيب تتحد فيه القلوب والأزياء تحت نداء التلبية، في مستهل أعظم رحلة روحية يشهدها العالم الإسلامي بمشاركة أكثر من 2 مليون حاج. ويقضي الحجاج يوم التروية في منى، وهو محطة استعداد للحج اقتداء بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مرددين التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وسمي يوم التروية بذلك لأن الحجاج كانوا يرتوون فيه من الماء بمكة ويخرجون به إلى منى وعرفات ليكفيهم حتى اليوم الأخير من أيام الحج. الخليج العربي. قالت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم إنها شنت ضربات على جنوب إيران أمس الاثنين، فيما أكدت وسائل إعلام إيرانية أن مقاتلات أمريكية هاجمت قوارب إيرانية جنوب جزيرة لارك بمضيق هرمز، مما أسفر عن سقوط قتلى، وذلك بعد دوي أصوات انفجارات في المساء. وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية في تصريحات إن القوات الأمريكية شنت ضربات وصفها بأنها جاءت دفاعا عن النفس في جنوب إيران أمس الاثنين. وأضاف أن القيادة المركزية شنت الضربات لحماية القوات الأمريكية من تهديدات من جانب القوات الإيرانية، متابعا أن الضربات استهدفت منصات صواريخ وزوارق إيرانية حاولت زرع ألغام. وأكد أن القيادة المركزية تواصل الدفاع عن القوات الأمريكية بالتزامن مع ضبط النفس خلال وقف إطلاق النار. كما صرح مسؤول أمريكي بأن إيران حاولت مهاجمة القوات الأمريكية على مدى الساعات 24 الماضية، لافتا إلى أن الهجمات الإيرانية لم تؤدي إلى إصابة أي عنصر في القوات الأمريكية. وفي التفاصيل، ذكرت قناة فوكس نيوز نقلا عن مسؤول أمريكي رفيع تأكيده أن قوات بلاده قصفت موقعا لصواريخ سام سطح جو في بندر عباس بعد استهدافه مقاتلات أمريكية. وأكدت وكالة فارس الإيرانية شبه الرسمية نقلا عن التلفزيون الإيراني أن مقاتلات أمريكية صهيونية هاجمت فجر الاثنين قوارب إيرانية جنوب جزيرة لارك بمضيق هرمز.

وأردفت أن الهجوم أسفر عن سقوط 4 قتلى، مشيرة إلى أن العدد الإجمالي للقتلى لم يتضح بعد. وتعد جزيرة لارك موقعا حساسا لأنها تقع في قلب مضيق هرمز بمحاذاة المسار الذي حدده الحرس الثوري الإيراني لعبور السفن المسموح لها بالمرور. ونقلت قناة فوكس نيوز عن مصادر مطلعة تأكيدها أن الضربات الأمريكية في إيران كانت دفاعية ولا تشير إلى انتهاء اتفاق وقف إطلاق النار. وكانت وكالة تسنيم قالت إنه سمع دوي 3 انفجارات في بندر عباس، بينما ذكرت وكالة فارس شبه الرسمية أن أصواتا مماثلة سمعت بالقرب من سيريك وجاسك قرب الممر المائي الاستراتيجي. الدوحة. نفت وزارة الخارجية القطرية صحة تقارير زعمت أن الدوحة عرضت على إيران مبلغ 12 مليار دولار لضمان التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة. وقال المتحدث باسم الوزارة ماجد الأنصاري في منشور على منصة إكس إن هذه التقارير عارية عن الصحة، مشيرا إلى أن هذه المزاعم تتداولها أطراف تسعى إلى إفشال الاتفاق وتقويض الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار في المنطقة. وشدد على أن جهود قطر الدبلوماسية التي تتم بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين معروفة وواضحة، مضيفا أن هذه السرديات ما هي إلا محاولات بيائسة للمساس بسمعة دولة قطر كلاعب دولي موثوق به في صناعة السلام. بيروت. شن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارات عنيفة ومكثفة استهدفت مناطق واسعة في جنوب لبنان وشرقه، مما أسفر عن سقوط 10 القتلى والجرحى، تزامنا مع إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تكثيف العمليات العسكرية بهدف سحق حزب الله. وأفادت مصادر رسمية وإعلامية بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلي نفذت 10 الغارات منذ ساعات الصباح الأولى أمس الاثنين. وأعلنت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أن بلدة مشغرة في البقاع الغربي شرقي البلاد تعرضت ل8 غارات متتالية شكلت حزاما ناريا حول البلدة، مما أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين. وجاء هذا التصعيد عقب إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي توسيع عملياته لتشمل البقاع بدعوى استهداف بنى تحتية تابعة لحزب الله. وفي جنوب لبنان تعرضت مدينة النبطية لحزام ناري مماثل، وشملت الغارات بلدات كفر رمان وعرب صاليم وشحور وياطر وحداثة وجبال البطن، إلى جانب قصف مدفعي استهدف بلدتي صريفة وبرج قلاوية. ووفقا لآخر تحديثات وزارة الصحة اللبنانية ورصد البيانات الميدانية، فقد قتل 17 مواطنا لبنانيا جراء غارات أمس، بينهم 4 أشخاص في بلدة كفر رمان، ومواطن وزوجته قتلا إثر تدمير منزلهما في بلدة عرب صاليم، بالإضافة إلى 3 قتلى سقطوا في غارات شنتها مسيرات إسرائيلية استهدفت سيارات ودراجات نارية على طرق رئيسية يربط بين محافظتي النبطية والجنوب. وبموازاة مع القصف وجه المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي انذارا عاجلا لسكان 10 قرى وبلدات في محافظات النبطية والجنوب والبقاع، منها النبطية التحتة وعنقانة وحاروف وزبدين والدوير وعتشيت الشقيف وسجد والويز وميدون، وطالبهم بإخلاء منازلهم فورا والابتعاد لمسافة لا تقل عن 1000 متر صوب أراضي مفتوحة، وهو ما دفع بموجات نزوح جديدة لا سيما من الضاحية الجنوبية لبيروت التي فر سكانها خشية تجدد القصف عقب التهديدات الإسرائيلية.
وفي المقابل أعلن حزب الله في بيانات متفرقة مسؤوليته عن تنفيذ هجمات دقيقة ضد مواقع وتجمعات لجيش الاحتلال الإسرائيلي. وفي تل أبيب ظهر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مقطع مصور بثته وسائل إعلام إسرائيلية مؤكدا إصدار أوامره للجيش بزيادة سرعة وتيرة العمليات العسكرية وتكثيف الضربات وقوتها لسحق حزب الله. واعترف نتنياهو بالتحدي الذي تفرضه مسيرات الحزب قائلا: صحيح أنهم يطلقون علينا طائرات مسيرة مزودة بالألياف، لكن لدينا فريق خاص يعمل على ذلك وسنحل هذه المشكلة. كما أشار نتنياهو إلى أنه اتفق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على احتفاظ إسرائيل بحق مواجهة التهديدات على كافة الجبهات. وفي سياق متصل أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسليئيل سموتريتش موافقته على ميزانية خاصة بقيمة 2 مليار شيكل أي نحو 692 مليون دولار لتطوير منظومات مضادة للطائرات المسيرة، محرضا على تدمير العاصمة اللبنانية بقوله: مقابل كل مسيرة متفجرة يجب أن تسقط 10 مبان في بيروت. كما دعا وزير الأمن الإسرائيلي إتمار بن غفير إلى قطع الكهرباء عن لبنان والاستيلاء على نهر الزهراني واستئناف القتال المكثف. تل أبيب. كشف الصحيفة هآرتس الإسرائيلية أن المؤسسة الأمنية للاحتلال الإسرائيلي سهلت عمليات لتهريب بضائع غير خاضعة للرقابة إلى قطاع غزة على مدار العامين الماضيين. وبحسب الصحيفة فإن لائحة اتهام رفعت الشهر الماضي ضد أحد سكان غزة، وجاء فيها أن قوات الأمن نقلت سرا بضائع غير خاضعة للرقابة إلى غزة. وأشارت إلى أن الشخص المسؤول عن نقل البضائع نيابة عن المؤسسة الأمنية رجل يعرف باسم أبو باسل، وتزعم اللائحة أنه كان يسيطر على إدارة شبكة التهريب ويدير في الوقت نفسه طرق تهريب إضافية تعمل بالتنسيق مع المؤسسة الأمنية الإسرائيلية. وطبقا للائحة فإن أبو باسل يتمتع بعلاقات واسعة في الشرطة الإسرائيلية، واستغل هذه العلاقات لإطلاق سراح معتقلين يشتبه في اشتراكهم في عمليات تهريب البضائع. وأكد مصدر مطلع على تفاصيل التحقيق لصحيفة هآرتس وجود آلية منسقة لنقل البضائع. وتشير الصحيفة الإسرائيلية إلى أن لائحة الاتهام قدمت إلى المحكمة العسكرية في معسكر عوفر، والمتهم هو شخص اسمه رجب سليم الذي كان يعمل مع أبو باسل. المفاوضات الإيرانية الأمريكية. تتزايد التصريحات والمؤشرات الدالة على قرب التوصل إلى اتفاق مرحلي بين إيران وأمريكا وسط زيارات واتصالات مكثفة لاحتواء التصعيد وتذليل العقبات التي ما زالت تحول دون توقيع الاتفاق. وفي أحدث التطورات وصل وفد إيراني إلى الدوحة يضم كبير المفاوضين الإيرانيين ورئيس البرلمان محمد قاليباب ووزير الخارجية عباس عراقجي. ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول مطلع أن قاليباب وعراقجي موجودان في الدوحة لإجراء محادثات حول اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الصراع. وقال المسؤول لرويترز إن المناقشات تركز بشكل أساسي على مضيق هرمز ومخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، مشيرا إلى أن محافظ البنك المركزي الإيراني ضمن الوفد لمناقشة إمكانية الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في إطار اتفاق نهائي. وفي السياق نقلت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية عن مصدر مطلع أن زيارة الوفد الإيراني للدوحة تعد مؤشرا على إحراز تقدم في وقت يسعى الوسطاء إلى حسم التفاصيل النهائية للاتفاق. وفي الولايات المتحدة قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أحدث تصريحات له
إن المفاوضات مع إيران تسير بشكل جيد، لكنه عاد مجددا للقول إما أن يكون اتفاقا عظيما للجميع أو لا اتفاق على الإطلاق والعودة إلى ساحة المعركة وإطلاق النار. وأشار إلى أن العودة للحرب ستكون بصورة أكبر وأقوى من أي وقت مضى، إلا أنه قال لا أحد يريد ذلك، في إشارة على ما يبدو إلى تفضيله حتى الآن حسم الصراع عبر الدبلوماسية. وحول ما يعيق إعلان مذكرة التفاهم، أفاد مسؤولون أمريكيون لشبكة CNN بأن خلافات بشأن الصياغة ورفع العقوبات أخرت إتمام الاتفاق الرامي لإنهاء حرب إيران. ورغم ذلك أشار المسؤولون إلى أن هناك تفاؤلا بحل قريب نسبيا للخلافات بشأن الصياغة ورفع العقوبات عن إيران، معتبرين وجود وفد إيراني في قطر مؤشرا إيجابيا نظرا لقدراتها في الوساطة. دمشق. أعلنت وزارة الطاقة السورية الاثنين فتح 3 بوابات في سد الفرات بمحافظة الرقة، وذلك لأول مرة منذ أكثر من 3 عقود لضمان سلامة السد بعد ارتفاع منسوب مياه النهر عن معدله الطبيعي، وسط خطط طوارئ وتحذيرات للسكان من فيضان محتمل. ودعا وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري رائد الصالح القاطنين على ضفاف نهر الفرات في محافظات حلب والرقة ودير الزور إلى اتخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر. وشهد منسوب المياه في نهر الفرات ارتفاعا كبيرا نتيجة لزيادة كميات المياه الممررة عبر السدود المقامة على النهر، وذلك بعد وصول مخزون بحيرات الفرات إلى أكثر من 97%، وزيادة الوارد المائي من تركيا عبر النهر نتيجة ارتفاع معدلات الأمطار التي شهدتها تركيا ومناطق شمال وشرق سوريا خلال الموسم الحالي. ويقع سد الفرات ويسمى أيضا سد الطبقة على نهر الفرات في مدينة الطبقة الواقع على بعد 50 كيلومترا غرب مدينة الرقة، ويبلغ طول السد 4.5 كيلومتر وعرضه من الأعلى 20 مترا وعند القاعدة 60 مترا. وقد بني جسم السد من الإسمنت والحديد الصلب وصمم لمقاومة هزات أرضية تصل قوتها إلى 7 درجات على مقياس ريختر، كما يحتجز السد خلفه بحيرة تخزينية تزيد سعتها على 10 مليارات متر مكعب من المياه. قطاع غزة. استشهدت فلسطينيتان إحداهما طفل أمس وأصيب 20 آخرون معظمهم نساء وأطفال جراء قصف جوي إسرائيلي استهدف مخيما للنازحين في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية باستشهاد السيدة حنان محمود والطفل منة الله أبو لبدة وإصابة 20 آخرين أغلبهم نساء وأطفال جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت مخيم غيث الذي يأوي نازحين بمنطقة المواصي. وفشل وقف إطلاق النار الذي تسنى التوصل إليه في أكتوبر تشرين الأول الماضي في وقف الهجمات الإسرائيلية على غزة، حيث قتلت إسرائيل منذ توقيعه 904 فلسطينيين وأصابت 2713 آخرين حتى أمس الاثنين وفق معطيات وزارة الصحة في القطاع. سيدني. قالت السلطات في أستراليا اليوم إن مجموعة تضم 7 نساء أستراليات و12 طفلا على صلة بتنظيم الدولة الإسلامية وضعت خططا للسفر من أجل العودة إلى الوطن، فيما ستكون ثاني عودة جماعية لمواطنين أستراليين من مخيم للاجئين في سوريا هذا الشهر. وقال وزير الشؤون الداخلية توني بيرغ إن الحكومة لن تساعد في ترتيب سفرهم، وإن أي شخص ارتكب جرائم يمكن أن يتوقع مواجهة القانون بكل قوته. وأضاف في بيان هؤلاء أشخاص اتخذوا الخيار المروع بالانضمام إلى منظمة إرهابية خطيرة ووضع أطفالهم في وضع لا يوصف،
ولم يذكر بيرغ موعد وصول المجموعة الثانية، ولم يرد مكتبه بعد على طلب للحصول على مزيد من التفاصيل. وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الأسترالية أن أفراد المجموعة غادروا مخيما في شمال شرق سوريا يوم الخميس الماضي، وقد يصلون إلى أستراليا خلال الأيام المقبلة. وكانت 4 نساء و9 أطفال عادوا إلى أستراليا في وقت سابق بعد أن قضوا أكثر من 7 سنوات في مخيم سوري. ووجهت إلى 2 من هؤلاء النساء اتهامات تتعلق بالعبودية، بينما واجهت أخرى اتهامات مرتبطة بالإرهاب، من بينها الانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية. مدينة جدة. أعرب مجلس التعاون الخليجي أمس عن إدانته واستنكاره الشديدين للتصريحات غير المسؤولة الصادرة عن أمين عام حزب الله نعيم قاسم، التي تناول فيها الشأن الداخلي للبحرين والإجراءات التي اتخذتها الحكومة تجاه من أجرموا في حق وطنهم وثبت تورطهم في التخابر مع الحرس الثوري الإيراني بقصد ارتكاب أعمال إرهابية وعدائية ضد البلاد والإضرار بمصالحها. وأكد الأمين العام للمجلس جاسم البديوي في بيان أن دول الخليج تعتبر ميليشيات حزب الله بجميع قادتها وفصائلها والتنظيمات التابعة لها والمنبثقة عنها منظمة إرهابية بموجب قرار اتخذته في عام 2016 جراء استمرار الأعمال العدائية التي تقوم بها عناصر تلك الميليشيات لتجنيد شباب دول المجلس للقيام بالأعمال الإرهابية وتهريب الأسلحة والمتفجرات وإثارة الفتن والتحريض على الفوضى والعنف في انتهاك صارخ لسيادتها وأمنها واستقرارها. وشدد على رفض مجلس التعاون التام لجميع الممارسات التي تهدد أمن واستقرار لبنان وشعبه وتحاول نشر الفوضى والانقسام فيه، مؤكدا أيضا أن أي محاولات لإبقاء لبنان في حالة الفوضى والأزمات المتلاحقة وتهديد مؤسساته الشرعية لن تكون مقبولة إقليميا أو دوليا. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: مركز الفرقان القرآني بسيدني وبمناسبة مرور 5 سنوات على افتتاح المركز يعلن عن افتتاح المقر الجديد على العنوان Unit 6/456 Hume Highway يجونا، ويعلن عن استعداده لقبول الطلاب الجدد من مختلف الأعمار. إذا كنتم تحبون أولادكم أن يتعلموا القرآن الكريم منذ الصغر واللغة العربية وتعلم أمور دينهم، عليكم بمركز الفرقان، مناهج متميزة ومعلمين على أعلى مستوى. الدراسة طوال أيام الأسبوع في الفترة المسائية وفي الويك إند في الفترة الصباحية، كما يوجد لدينا برنامج خاص ومميز للأطفال الصغار من سن 3 سنوات وحتى 5 سنوات من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا لتأهيلهم لدخول المدارس الإسلامية. كذلك لديهم برنامج للحفظ المكثف من الساعة 9 صباحا وحتى 1 ظهرا، وكذلك لديهم دورات متميزة لدراسة تجويد القرآن للنساء. وإذا لم يكن لديكم الوقت الكافي لدخول هذه الدورات بإمكانكم الدراسة أونلاين. كل هذا بأسعار مناسبة جدا. اتصلوا بنا على الرقم 04-566-8214 أو زوروا موقعنا الإلكتروني alfurqancenter.com.au.
2: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كياس، موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
1: دايركت كيمست أوتلت بانكستاون تقدم تنزيلات كبرى للجميع، عروض مذهلة تصل في بعضها إلى 50%، بضائعهم أصلية وموثوقة لأهم العلامات التجارية في ماركات التجميل، حصومات من 20% إلى 50% على أهم مواد العناية بالبشرة مثل إمكو بيوتي، وحسم 40% على منتجات لاروش بوسي وغيرها من الماركات العالمية. أيضا تنزيلات كبرى على أرقى أنواع العطور العالمية. هذا العرض يبدأ من 21 من شهر مايو ولغاية 4 من شهر جون حزيران. زوروا دايركت كيمست أوتليت في سنترال بانكستاون شوبينج سنتر الطابق الأرضي، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 02-9709-232831. أسعارنا لا تضاهى، خدمة احترافية ولكل العائلة.
3: يا هلا بليلة لقانا نور البدر بسمانا.
2: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
3: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
1: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بولمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بولمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02 8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 باسيفيك بالمز سيركت هوكستون بارك.
4: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
5: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
4: هي ذاتها يا الله، ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
5: شو يعني كل شي؟
4: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
5: في عندهم دواء بالصيدلية؟
4: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
5: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
4: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
5: تفتح كل يوم؟
4: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
5: شو العنوان؟
4: فارماسي فور ليس 154 وولدرن رود شستر هيل.
5: والتليفون
4: 9644-8727.
5: قول دواء قول.
4: يا سلام
6: يا يوسف، خذ واعطي.
5: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
6: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
5: حول.
1: نستمع وإياكم الآن إلى فضيلة الداعية الدكتور محمد خيري ودرس جديد من سلسلة دروسه المنوعة.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، وأن ينفع بنا وبكم حيثما كنا وكنتم، وأسأله سبحانه وتعالى أن ينزل السكينة في قلوبنا ويغشانا وإياكم برحمته، ويجعلنا وإياكم ممن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. قلنا قد تكلمنا بحول الله وقوته عن يوم عرفة، وبدأنا تكلمنا عن رحلة التفكر والمشاهدة، وقلنا قد توقفنا عند مشهد الرجاء. مشهد الرجاء، نقول إن من الأمور المهمة جدا التي تشهدها هو مشهد الرجاء. جاء عبد الله بن المبارك إلى سفيان الثوري عشية عرفة وهو جاث على ركبتيه، فقال له، بيسأله بيقول له إيه؟ يقول له: من أسوأ هذا الجمع حالا؟ من أكثر واحد بعيد قوي في الجمع ده، رايح ليوم عرفة، وبيقول له: من أوحش واحد؟ من أسوأ واحد؟ من أبعد واحد؟ فقال: الذي يظن أن الله لا يغفر له. يا الله، فشوفوا سبحان الله، هو بيقول له أكتر واحد بعيد الذي يسيء الظن بالله، يسيء الظن بالله في هذا الوقت، طب يوم عرفة وكل الخيرات دي والبركات دي وأنت تسيء الظن بالله؟ فاستغفروا ربكم وأبشروا أن الله سبحانه وتعالى سيمتعكم في هذا اليوم بإذن الله، وسيفعلها دعاء يوم عرفة إن شاء الله. فجهزوا أمانكم، فلعلها هيئت لتأتيك في عرفة، لعلها، ولعلك على أعتاب قد أوتيت سؤلك، ولعل جنود ربك سخرت وحاجتك قضيت، لعل عرف هذا اليوم نهاية صبرك وبداية جبرك. يا الله، خليها عنوان ليك وعنوان ليك، لعل عرف هذا العام نهاية صبرك وبداية جبرك فيما أنت تتمنى. فقل: يا الله، لا تخيب رجاءنا فيك، كتير مننا بيحسن الظن بالحجاج عشان هيدعوا له، والحمد لله ده انا عمتي هتسافر وليا واحد زميلي مسافر وقلت لهم يدعوا لي. فهنيئا لمن احسن الظن برب الحجاج فدعاه. حسن الظن ده يا جماعه توفيق من الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم حس الإنسان أنه لا يغادر الدنيا إلا هو متلبس بهذا هذه العبادة، لا يموتن أحدكم إلا هو يحسن الظن بربه. الصحابي راوي الحديث ده بيقول من أواخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أواخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء التوجيه ده. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا إياكم ممن يحسن الظن بربه. مشهد الاستبشار بالتمام ليه؟ لأن نزل في يوم عرفة على النبي صلى الله عليه وسلم قول الله اليوم أكملت لكم دينكم. اليوم، يا سلام، اليوم أكملت، يا فده يوم التمام، ده يوم التمام. إن الله سبحانه وتعالى يمن عليك إنك تستحضر إن في يوم عرفة نزلت على النبي تلك الآية، ونزل عليه قول الله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ففي يوم عرفة تمت أعظم نعمة في تاريخ البشرية، أعظم نعمة في تاريخ الإنسان، شريعة الرحمن. فأنت قد تكون إن شاء الله على موعد مع النعمة الأعظم في حياتك أن يتمها الله. قل يا رب، يا رب أتم علي النعمة، يا رب، يا رب أنا مشتاق أن تتم علي نعمة أنت ابتدأتها، أن تكمل علي النعمة. من المشاهد المهمة أوي في يوم عرفة مشهد الطمع ومشهد طلب الحاجات، وهذه المشاهد معظمها مشترك بين الحاج وبين غيره. فلا تحرم قلبك ولا تحرم روحك أن تتنعم بهذا النعيم، فتلك جنة بربوة فريدة منفردة. مشهد الطمع وطلب الحاجات، فما وفقك الرب لهذا اليوم إلا لتحسن التعرض لتلك النفحات. عرفات ميقات المغفرة والذنوب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العالمين يوم عرفة وإنه لا يدنو سبحانه وبحمده، الله يدنو، فهل دنوت واقتربت فقيرا مسكينا؟ هل اقتربت؟ وإنه لا يدنو، دنو يليق بجلاله ليس كدنو المخلوق، ليس كمثله شيء سبحانه. فأنت هيا اقترب اقتراب فقير مسكين تائب لكي تقطف من ثمار القرب وبركات الإجابة، لكي تفوز بالعتق. يأتي العبد إلى ربه في يوم عرفة شاعث النفس مثقلا بغبار الذنوب، يوقع اسمه في دفتر الضارعين التائبين فينال شرف مباهاة الملك عند ملائكته. إن الملك يباهي بك ملائكته. يقول أبو عمر بن عبد البر رحمة الله عليه دعاء عرفة مجاب كله في الأغلب إن شاء الله. يا سلام على الكلام اللي الناس بتجربه، أصلا دول مجرب، دول ناس متجربة والله يا جماعة، أعرفه من المعاصرين والمعاصرات. من يقول لي جل ما أدعوه في يوم عرفة لا يمر العام إلا وقد تلبست بالإجابة. هؤلاء قوم أغرقهم الله في نعيم منسي مع الدعاء، وربنا يلهمني قريبا أقرأ عليكم عندما أنتهي منه كتاب وقربناه نجيا، تعرفوا بها الدعاء بها وتعيشوا مع الدعاء. فيقول أبو عمر بن عبد البر: دعاء عرفة مجاب كله في الأغلب إن شاء الله، إلا للمعتدين في الدعاء بما لا يرضي الله، والله لا يجر بأساده. وهذه من أسرار هؤلاء المنعمين بالدعاء، أنهم لا يدعون الرب وهم يجربونه. ما جمع حاشاهم أن يتلبسوا بتلك السوءة. لذا يقول الأوزاعي: أدركت أقواما كانوا يخبئون الحاجات ليوم عرفة ليسألوا الله بها. شفت الناس يا جماعة، الناس دي ناس فهمة قوي ونقية قوي، يخبئوا الحاجات ليوم عرفة. عشان كده يوم عرفة يا جماعة ليه تجهيزات، هنتكلم إن شاء الله غدا في تجهيزات يوم عرفة. التجهيزات إنك لازم تجهز، محتاج تجهز. ده اللي عنده امتحان يا جماعة تربية وطنية بيجهز. من الحاجات المهمة أوي مشهد تجديد الوفاء بالعهد. ليه؟ لأن في تلك البقعة أخذ الله الميثاق على ذرية آدم عليه السلام، أبينا، أن يوحدوا ولا يشركوا به شيئا. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم بنعمان يوم عرفة، يعني بأرض نعمان يوم عرفة، وأخرج من صلبه كل ذرية ذراها، فنثرهم بين يديه كالذر، ثم كلمهم قبل فقال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. قالوا: بلى. فكأن الحاج يأتي يوم عرفة ليجدد العهد بهذا الاعتراف السابق المركوز في فطرة العباد. عرفت لي سيدنا إبراهيم، هو إحنا أمرنا أن إحنا نكون على ملة إبراهيم، لأن سيدنا إبراهيم هو من جدد معالم التوحيد. التوحيد بعدما اندثر في الناس هو الذي رفع القواعد وأعاد التوحيد مرة أخرى في نفوس الخلق ونشره وتكلم عنه ودعا. فكأنكم يا حجاج ويا من يتابعون ويشاركون الحجاج، أنتم في تلك الأيام المفترض تحيون ملة أبيكم إبراهيم، ومن أجل ما تحيونه التوحيد يا عباد الله، لكم تحيوا التوحيد في قلوبكم وقلوب من حولكم لكم. عشان ذلك، عشان كده من أبرز ما يسن ويرغب فيه ويستحب الإنسان يتلبس به هو التكبير. هو التكبير، إنك قاعد تكبر من تعبد، تكبر الرب الواحد الأحد الفرد الصمد. واخدين بالكم زي ما قلت لكم، يعني إن في الوقت ده بتحيي الملة، ملة إبراهيم حنيفا. المعنى ده مهم جدا، إن التوحيد يعلى قوي في قلبك. هذه الكلمة الغالية أنها تكون منعشة للقلب، كلمة التوحيد. فسأل الله أن ينعشك بها وتعيش عليها وتموت عليها وتكون آخر من أواخر ما تكلمت به، ثم تغادر الدنيا على لا إله إلا الله. فكأن يوم الحاج يوم عرفة يجدد العهد بقى بالاعتراف به. كده من المشاهد المهمة أو تعظيم اليوم المقسم عليه. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: واليوم المشهود هو يوم عرفة. ربنا أقسم يوم المشهود يوم عرفة. فالنبي بيقول إن اليوم المشهود هو يوم عرفة، يوم يشهد الكون كله، يشهد الملائكة بل والجن يشهدون، الكل يشهد جلال الدنو والمباهاة، ويشهدون الاعتاق أن ربنا يعتق أكثر ما يعتق الله سبحانه وتعالى من النار في هذا اليوم. من المشاهد المهمة أوي شهود المراقبة. تقف في مشهد عرفة كأنك ترى الله، يا الله على الجمال، كأنك ترى الله جل جلاله. المراقبة أول مراتب الإحسان، فلعل تمكنك من المراقبة اليوم يؤهلك من منزلة الإحسان غدا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل يوم عرفة في الحديث الذي جود وصحح إسناده الشيخ أحمد شاكر: ابن أخي، إن هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له. الله الله، مشهد الجمع، الجمع السعيد البعيد عن الشقاء. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال: يا بلال، أسكت الناس أو أنصت الناس. ثم قال: امسك قلبك، امسك قلبك عشان تسمع ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقل لقلبك استعد للفرح. ثم قال: إن الله تطول عليكم في جمعكم هذا فوهب مسيئكم لمحسنكم وأعطى محسنكم ما سأل، ادفعوا بسم الله. يا سلام على الجمال. الله سبحانه وتعالى يقول إن الله يعطيكم هذا الجمال وهذا التوفيق، وهب مسيئكم لمحسنكم. يعني المسيء خلاص يلا يعد عشان المحسن، وبالنسبة للمحسن ياخد اللي هو عاوزه. فمع تلك الحشود البيضاء لا يشقى أحد إن شاء الله، فهم القوم لا يشقى بهم جليسهم، لا يسأل عما يفعل. سبحانه، مشهد الافتقار في طلب المغفرة، أنك تستحضر وتشهد أن الافتقار بعدما تلبست بالافتخار تبدأ تشعر بالانكسار والافتقار بين يدي الله سبحانه وتعالى، وأنت بتطلب أنه يغفر ليك: جئناك بذنوبنا نسألك سؤال من نعلم أنه لا يرد سائلا، أن تعتق رقابنا من النار. جئناك بذنوبنا نسألك سؤال من نعلم أنه لا يرد سائلا. تسأل مين؟ إلا أنا عارف أنه ما بيردش سائل. جئناك بعيون نظرت إلى حرام، وآذان سمعت بغيبة، وأسنان لاكت لحوم الناس، وألسن خاضت في أعراضها، وبأرجل مشت في غير رضاك، وأيد امتدت إلى ما نهيت. جئناك نخبرك أننا ما عصيناك استخفافا بمراقبتك ولا استهانة بعذابك، ولكن غرنا عفوك فاجترأنا عليك، وطمعتنا بمغفرتك فطمعنا فيك، ولا غنى لنا عنك إلا بك، ها نحن على بابك عصاة مذنبون، فإن على كل ما فينا نحبك. يا الله، مهم أنك تعيش افتقار ده، أنك تناجي ربك منكسرا، فتكون في من لعلك ترزق النجاة بالمناجاة. اعلموا أن انكسار القلب بين يدي الله والشعور الصادق بالتقصير النابع من صميم القلب دي عبادة، بل من أجل عبادات القلوب التي يحبها علام الغيوب، وقليل من الناس من يفعلها، بل ذرة من هذا الشعور أحب إلى الله من كثير من الأعمال. ومن جميل ما يذكر في ذلك أن امرأة ابتلاها الله بنوم، ابتلاها الله بنوم عجيب في يوم عرفة، وكانت عيني مسكينة لا تستطيع الاستيقاظ مطلقا. حاول من حولها إيقاظها بشتى الطرق ولم يستطيعوا. كانت تتنبه يسيرا فتدفع عينها حسرة وعجزا ثم تنام، فإذا بها قبيل المغرب ترى في منامها الرسول صلى الله عليه وسلم يبشرها بالقبول. يا سلام يا جماعة الكلام والأحوال والأمور اللي المنعشة. اللهم أنعشنا. لا عجب، فما أقرب الجبر من القلب المكسور. ست مسكينة مش عارفة تنام، مش عارفة تقوم، كل الموضوع مرهق جدا. يا أولي الألباب، الله يريد قلبك أن تكون صادقا في رضاه. قلت لكم كتير قوي، الحد وغيره مليان بالأجور. المهم إنك ما تكونش مركز قوي على الأجور أكتر ما مركز على أن الله يرضى عنك، أن الله يسددك، أن الله يحبك، أن الله يتقبل منك. لما بتركز في الفكرة دي بتلاقي بقى الباقي سهل. الله أكبر. فذرة من هذا ومن تلك النفسية أحب إلى الله من أمثال الجبال من المعجبين المدلين بأعمالهم وأحوالهم. أحب القلوب إلى الله قلب قد تمكنت منه هذه الكسرة وملكته هذه الذلة، وهو ناكس الرأس بين يدي ربه، لا يرفع رأسه إليه حياء وخجلا من الله. ابن القيم كان بيقول كده في المرار، ابن رجب بيقول شيء من أسباب محبة الله لهذا الشعور، يقول: وهذا اللوم أحب إلى الله من كثير من الطاعات. إنك تكون عندك انكسار، مش شايف إنك لك يعني. بعض الناس بيتعامل كأن المفترض ياخد وإن ليه حق. من أجمل المشاعر التي تتمكن من قلبك وأنت تدعو ربك أنك تدعو ربا ليس لديك حق في الاستجابة وأنت تدعوه، ولكن هو يعطيك بلا استحقاق ابتداء وانتهاء. فاوعى تكون فاكر أنك بتاخد عشان أصلا الحمد لله، اللهم لك الحمد دفعت فلوس للحد دي، الله يعلم أنا ضحيت قد إيه، وعشان أنا عملت كذا فاداني، عشان أنا عملت كذا فأعطاني. كأنك بتقول أنا خدت عشان أنا كنت أستحق. طب لما بتكون أنت مش معك أي حاجة وحاس أنك منكسر ومذنب، مش بتشوف الناس؟ واحد ارتكب الفاحشة أو ارتكب أي ذنب وانبهدل الدنيا بالذنوب، وبعدين ربنا فتح لي أنه يحج أو أنه يدخل البيت الحرام أو المسجد الحرام أو أنه يدخل بيت من بيوت الله ويدعي في أيام مفترجة، بتلاقيه إيه الشاب ده وهو بيرفع إيده بيقول إيه؟ لقي بنت ارتكبت الفاحشة ومنكسرة وسمعتها بقت يعني على الأقل بينها وبين نفسها، بتبقى عاملة إزاي وهي بتدعي وهي ساجدة؟ بتكون عاملة إزاي وهو بيدعي وهو يوم عرف؟ بتكون عاملة إزاي؟ دلوني يا عباد الله. يكون قمة الذل والانكسار، وإيه كمان؟ منكسرة، وإيه كمان؟ ذليلة، انهيار، استحياء، خاضعة لي، عجز، صح؟ هي وهي بتدعي وهو هو بيدعي، بيدعي وهو مكسور ولا يشعر أبدا أن له حق في العطاء، صح؟ أقول لكم على حاجة، اللي بتصوم اثنين وخميس ويوميا بتقيم الليل 3-4 أجزاء ويوميا بتنفق وبتطلع 1000 جنيه ورايحة حج، المفترض المفترض وهي بتدعي ما تكونش أقل من الأخت دي وهي بتدعي. تدعي النفس النفسية أنا لا استحقاق لي، فقط كل لزادي إن أنا أمه محسن الظن بك، أنا أدعو ربا وهابا يعطي بلا استحقاق. عارفين النفسية دي؟ أقولها لكم، أقول لكم على معلومة كده في الصباح كده وإحنا ناخدها وإحنا هادين. قليل جدا جدا جدا من العباد من يحسن هذا المقام، قليل قوي اللي بيعرف يدخل من المقام ده. لا احنا داخلين من باب ايه؟ انا يا رب الشيخ انا كنت بديهم دروس كل يوم الفجر وبالليل وكنت بعرفهم على كذا، فالشيخ محمد بيدعي يا جماعة، هي دي النفسية ربنا عافينا، هي دي النفسية اللي داخل بيها الشيخ اللي رئيس مش عارف قسم ايه، الشيخ اللي مشهور في كذا، الشيخ اللي دي النفسية دي اللي بتعمل كالكعة. واخدين بالكم؟ لازم تكون حاسس دائما انك غير مستحق، ولكن هو الله، هو الله. انت واخد الستر ليه؟ انك تستحق؟ لا لا لا، هو الله، انا واخده لانه هو الله الذي يتغمدني بهذا. فابن رجب بيقول ان المعنى ده احب الى الله، فهو ده اللي بيوجب انتصار العبد لمولاه واعترافه له بانه ليس باهل لاجابه دعاء. شوف سبحان الله جمعنا المعنى، انك تعترف بانه ليس، انك ليس اهل الاجابه، فده يولي. فلذلك يسرع اليه حينئذ اجابه الدعاء وتفريج الكرب، فانه تعالى عند المنكسره قلوبهم من اجله على قدر الكسر يكون الجبر. احفظوها احفظوها، على قدر الكسر يكون الجبر. بين السجدتين واحنا عم بتقول الله اكبر وتطلع من السجده الاولى، فبتقول ايه؟ رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، صح؟ من ضمن الادعيه بتقول له واجبرني يا رب، اجبرني ليه؟ اجبرني لانك بتتكسر يوميا، فانت محتاج صباح.

أنواع من البروتينات وأنواع من السلطات وأنواع من كذا وأنواع من كذا وأنواع من كذا. فبرضو القلب بيتزاحم فيه كل المشاهد الجميلة دي. مقامات القلوب، مشهد الفرح فالمؤمن، المؤمن ليه أعياد بتفرحه، وفرح المؤمن بقربه من الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن عرفة يوم عيد، فقال يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، عيدنا أهل الإسلام. مزايا أعياد المسلمين مرتبطة بالإيه؟ بالطاعة. يعني إحنا العيد الفطر ده مرتبط بإيه؟ بطاعة. ربنا وفقنا إن إحنا فرحنا وترجمنا فرحنا بإنزال القرآن في رمضان إن إحنا صمنا، فلما ربنا وفقنا للصيام فرحنا فعيدنا. ولذلك اللي يقضي رمضان وهو بيفطر وما بيصومش وبلا عذر أعني وبيرتكب الخطأ، عما بيجي العيد فعلا ما بيفرحش من جواه. مين اللي بيفرحه؟ اللي فعلا وفقه في الطاعة. طب والعيد الأضحى دي ناس بقى ربنا وفقها في العشر ذي الحجة واستعظموا المعاني الجميلة ديت وتفاعلوا بعيوم عرفة ودعوا ربنا واجتهدوا في الصيام والمعاني دي كلها، حتى لو ما عملوش أي حاجة وجي يوم الأضحى تذكروا صاحب الملة الحنيفية وتذكروا فعله ويتذكروا ويحيوا ويقتدوا بهديه وسنته. المعاني دي بتفرحكم. ليه؟ لأنكم أطعتم ربنا. فإحنا عدنا كمسلمين اللي إحنا نقرب من ربنا فبنفرح. في ناس تانية أعيادها يعني عيد رأس السنة بيعملوا فيه بعد عن الله سبحانه وتعالى، فإحنا ننفعش نتشبه بغيرنا يا جماعة في المواضيع دي. المواضيع دي خطيرة قوي إنك تتشبه بهؤلاء. حتى يوم الجمعة العيد الأسبوعي، عيد أسبوعي ليه؟ لأنه مرتبط بطاعة، روح تصلي وتعمل كذا وتقرأ قرآن وتغمن غسل واغتسل وتروح بدري، شيء جميل قوي. عشان كده حل كل لحظة عيد بقربك من الله سبحانه وتعالى فيجعلك سعيد. مشهد استحضار الأجر على قدر المشقة، أنك تستحضر من الأجر على قدر المشقة. مين اللي قال كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قال لي سيد عائشة هذا الكلام: سترهق في هذا اليوم من الزحام، يوم زحمة، فلا تحزن. ليه؟ لأن ده يوم في ميلادك، والميلاد يسبقه المخاض. هو في ست بتولد وهي قاعدة مبسوطة ومشاكحة قوي ولا في أي تعب؟ الأصل إن في تعب، فليه الميلاد يسبقه مخاض، يسبقه تعب كتعب الولادة. كذلك أنت خلاص هتبقى مولود جديد، صحيفتك هتكون صحيفتك هتقول هتبقى مكتوب فيها ولد محمد من جديد. فولد محمد ده تعديها ولا ايه؟ مشهد الخصوصية، انك بتستحضر خصوصية يوم عرفة، ان ليه خصوصية خاصة جدا بيه، فانت لازم تبقى عارف ان هو يوم مش زي اي يوم، يوم مش يوم عادي. ليه؟ الله انزل كل ليلة في الثلث الاخير، صح؟ لكن لم يثبت نزوله نهارا إلا يوم عرفة، ففي خصوصية. فالمحروم من لم يجد مدخلا في هذا اليوم للتعرض لرحمته سبحانه وتعالى. وليلة القدر أخفاها الله في العشر، ليه؟ في رمضان عشان نجتهد العشر كاملة. أما عرفة فمعلوم يومه، ربنا مش أخفاه. ودي برضه من ضمن الخصوصية اللي المفترض تقابل باهتمام مخصوص، تقابل باهتمام مخصوص. من بقى التوفيق والدعاء والكلام كله؟ كان في لقاء العام الماضي اسمه الدعاء رابح رابح، انتم ممكن تسمعوه برضو ايه يجاوب على حاجات كتير ان شاء الله من منكم عاوز يستعد. مشهد استحضار العظمة والفضل، ان ده يوم فريد، ده يوم المباهاة، يوم صيامه لغير الحاج بيكفر عامين سنتين. ياه تذكري كده، سنتين، تذكر حامين

0: عندك ما يقرب من 700 يوم بيتمسحوا. يا الله، يوم أكمل الله فيه الدين وأتم النعمة، أكثر يوم بيعتق الله فيه عبادة من النار، الوقوف بعرفة هو الركن الأحد الأعظم، كل ده يخليك حتة تانية خالص. وتستحضر آخر الكلام اللي قاله النبي في يوم عرفة، وبرضو ده يعني تكلمت عنه في لقاء أظن اسمه خطة اللقاء، صح؟ أظن كان اسمه كده على ما أذكر يعني، أو رشدة اللقاء. فخطبة الوداع وضع النبي فيها الخطة التي لو سرت عليها تلقى رسول الله عند الحوض. فممكن برضو ترجعوا لمنكم حابب يتابع الخطة دي والخطبة دي ويرجع تاني هيستمتع إن شاء الله. فإنك تتدبر آخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم في أكبر مجمع إسلامي في عهده صلى الله عليه وسلم، ده يخليك إنك تعيش حياة مختلفة تماما. هو بيقول لهم إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، إلى آخر الآيات الخطبة. مشهد التأمل في أفضل ما يقال في هذا اليوم، هي أكثر حاجة تتقال في اليوم ده. يقول النبي أفضل ما قلت أنا والنبيون عشية عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. محتاجين برضو تقفوا مع الذكر ده وتتدربوا عليه، لأن من الأذكار اللي كتير يعني ما بيقولهاش. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ده من أفضل الحاجات اللي أنا أفضل حاجة أنا قلتها يوم عرفة. عشان كده ابن عبد البر يقول: وفي هذا الحديث دليل على أن دعاء يوم عرفة مجاب في الأغلب، وأن أفضل الذكر لا إله إلا الله. إنك تقوله الذكر ده، وكان لي تعليق عليه قبل كده في العام قبل الماضي أظن. والإمام الخطابي يعلق على الحديث ده ويقول: إذا أكثر ما أفتتح به دعائي وأقدمه أمامي من ثناء على الله، وذلك أن الداعي يفتتح دعائه بالثناء على الله ويقدمه أمام مسأله فسمي الثناء دعاء. نعم، في سلسلة كأنك معه. أنا عجبني أوي إن في ناس ما شاء الله عليهم يعني عارفين أنا قلت إيه أكثر من اللي أنا قلت. دي حاجة مبهجة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترنا وإياكم. مشهد الإفاضة، وما أدراك ما الإفاضة؟ هيجي معانا الإفاضة ويبقى في مزدلفة هنعيش معاها شوية. يقول الله: فإذا أفضتم من عرفات. فإذا أفضتم من عرفات يعني بقى أفاض القوم من مكان، أي اندفعوا وتفرقوا، ده معنى أفاض القوم. فإذا أفضتم أي تفرقتم واندفعتم، كأن هذا الفعل فيه معنى الكثرة. فاض أي أكثر، فاض خيره أي كثر خيره، كأنك خارج من العرب من عرفة وتكاد تفيض على العالم بما عرفت، كأنك تتدفق ويتدفق الخير من أطرافك من أنفاسك من قلبك، مشاعر عالية أوي. ليه؟ ميلاد جديد، فكأن في فيضان خارج منك سيفيض على العالم كله بأعظم طاقة نافعة إن شاء الله. وإيه كمان ده اللي هنعرفه المرة الجاية إن شاء الله. خلينا نقف عند الإفاضة دي ونختم بيها، لأن هو معنى يعني لعل الأولى ألا تتجاوزه. فإن شاء الله بإذن الله نكمل في اللقاءات القادمة ونعلق على هذه المشاهد، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بها ويتقبل وينفع بهذا الكتاب، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددني وإياكم بكل خير وينفع لي ولكم حسنا كنا وكنتم وجزاكم الله خيرا.
1: لبيك اللهم لبيك.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: Bankstown Child Care Academy مركز رعاية الأطفال المتميز في بانش بول بإشراف متخصصون في البريسكول بروجرام يعلمون القرآن الكريم واللغة العربية المبسطة كما يقدمون طعام حلال يطبخ يوميا في الحضانة ولديهم نظام ديجيتال لدخول الأهالي موظفون مؤهلون ومدربون على الإسعافات الأولية ومدربون على التعامل مع الحساسية المفرطة كما لديهم ترخيص العمل مع الأطفال Working with the Children Check نهتم بسلامة الأطفال بشكل كبير كما لديهم منحة Start Strong Program لتخفيض الدفع على الأهالي خبرة 16 عاما بإدارة السيدة نزيهة علم الدين زوروهم على العنوان 70 South Terrace Punch Bowl ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 04226562982.
2: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا. نعيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا. تليفون 97591895 والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي يغونا 97072030.
1: ستار كيم فارماسي سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
3: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal مكتب محاماة بيدير المحاميان أحمد طالب وطارق علوش، عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هني على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
2: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.

الحج آداب وأحكام. آداب وأحكام. نخبة من الأحاديث النبوية الشريفة. نخبة من الأحاديث النبوية الشريفة المتعلقة بالحج وأحكامه.

0: آداب وأحكام
1: مناسك الحج والعمرة. المناسك ثلاثة: تمتع وقران وإفراد. التمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج حتى فجر يوم العاشر من ذي الحجة، ثم يفرغ منها ويحرم بالحج عامة يوم التروية. والقران هو أن يحرم بهما جميعا أو يدخل الحج على العمرة فتتداخل أفعالهما. وأما الإفراد فهو أن يحرم بالحج مفردا له عن العمرة، ولا يحل منهما إلا يوم النحر، أو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها.
0: التمتع وهو أفضل المناسك على الإطلاق. عن عطاء قال: قال سراقة رضي الله عنه: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمتعنا معه، فقلنا: ألنا خاصة أم لأبد؟ قال: بل لأبد. أخرجه النسائي. وعن أبي جمرة قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن المتعة فأمرني بها، وسألته عن الهدي فقال: فيها جزور أو بقرة أو شاه أو شرك في دم. قال: وكأن ناسا كرهوها، فنمت فرأيت في المنام كأن إنسانا ينادي: حج مبرور ومتعة متقبلة. فأتيت ابن عباس رضي الله عنهما فحدثته فقال: الله أكبر، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري ومسلم.
2: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال: إني لبدت رأسي وقلدت هدي، فلا أحل حتى أنحر. أخرجه البخاري ومسلم.
0: وعن أبي رجاء قال: قال عمران بن حسين رضي الله عنهما: نزلت آية المتعة في كتاب الله، يعني متعة الحج، وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج، ولم ينه عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات. قال رجل برأيه: بعد ما شاء. أخرجه البخاري ومسلم.
1: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، فتمتع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي، ومنهم من لم يهد، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل لشيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج، فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله. فطاف حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء، ثم خب 3 أطواف ومشى 4، فركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام 2، ثم سلم فانصرف، فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة 7 أطواف، ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر، وأفاض فطاف بالبيت، ثم حل من كل شيء حرم منه، وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس. أخرجه البخاري ومسلم.
0: الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم حج متمتعا، وهو يشمل القران أيضا بشروطه. عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أراد الحج عام نزل الحجاج بابن الزبير، فقيل له: إن الناس كائن بينهم قتال، وإنا نخاف أن يصدوك. فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أشهدكم أني قد أوجبت عمره. ثم خرج حتى إذا كان بظاهر البيداء قال: ما شأن الحج والعمرة إلا واحد، اشهدوا، وفي رواية: اشهدكم اني قد اوجبت حجا مع عمرتي، واهدى هديا اشتراه بقديد. ثم انطلق يهل بهما جميعا حتى قدم مكة، فطاف بالبيت وبالصفا والمروة، ولم يزد على ذلك، ولم ينحر، ولم يحلق، ولم يقصر، ولم يحلل من شيء حرم منه، حتى كان يوم النحر، فنحر وحلق، ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول. وقال ابن عمر: كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه مسلم.
2: وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قرن الحج والعمرة فطاف طوافا واحدا وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. أخرجه النسائي.
1: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال: إني لبدت رأسي وقلدت هدي، فلا أحل حتى أنحر. أخرجه البخاري ومسلم. وهذا يدل على أنها كانت عمرة معها حج.
0: وعن عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا حللت مع الناس حين حلوا. أخرجه البخاري ومسلم. وهذا صريح في أنه صلى الله عليه وسلم استمر في حجه ولم يتحلل إلا يوم النحر، ويؤيده ما ثبت عن البراء رضي الله عنه قال: كنت مع علي بن أبي طالب حين أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليمن، فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم قال علي: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف صنعت؟ قلت: أهللت بإهلالك. قال: فإني سقت الهدي وقرنت. قال: وقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت كما فعلتم، ولكني سقت الهدي وقرنت. أخرجه النسائي.
2: وعن أبي وائل قال: قال الصبي بن معبد: كنت أعرابيا نصرانيا فأسلمت، فكنت حريصا على الجهاد، فوجدت الحج والعمرة مكتوبين علي، فأتيت رجلا من عشيرتي يقال له هريم بن عبد الله، فسألته فقال: اجمعهما ثم اذبح ما استيسر من الهدي. فأهللت بهما. فلما أتيت العذيب لقيني سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان وأنا أهل بهما، فقال أحدهما للآخر: ما هذا بأفقه من بعيره؟ فأتيت عمر فقلت: يا أمير المؤمنين، إني أسلمت وأنا حريص على الجهاد، وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي، فأتيت هريم بن عبد الله فقلت: يا هناه، إني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي. فقال: اجمعهما ثم اذبح ما استيسر من الهدي. فأهللت بهما. فلما أتينا العذيب لقيني سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان، فقال أحدهما للآخر: ما هذا بأفقه من بعيره؟ فقال عمر: هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. أخرجه النسائي. قال الإمام أحمد: لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، والمتعة أحب إلي، وهو آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولحللت معكم. وجزم بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. وممن قال بالتمتع ابن عمر وابن عباس وابن الزبير وعائشة والحسن وعطاء وطاووس ومجاهد، وهو أحد قولي الشافعي رضي الله عنهم جميعا. وذهب الثوري وأصحاب الرأي إلى اختيار القران لما ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أهل بهما جميعا. وهناك مسلك وسط تجتمع فيه الأدلة، وهو أن التمتع أفضل لمن لم يسق الهدي، كالذين أكد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفسخوا حجهم إلى عمره. والقران أفضل في حق من ساق الهدي، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. أما مذهب مالك وظاهر مذهب الشافعي رحمهما الله فالإفراد، ودليلهم ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حج مفردا. فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج. أخرجه مسلم. ومعنى الإفراد في هذا وأمثاله أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن، فدخلت أفعال العمرة في الحج، فقيل مفرد، والحق أنه صلى الله عليه وسلم كان قارنا كما ثبتت النصوص بذلك.
3: قدمنا لكم الحج، آداب وأحكام، نخبة من الأحاديث النبوية الشريفة، المتعلقة بالحج.

بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. الفخوري وآل الزعبي ينعون إليكم بكل الرضا والتسليم بقضاء الله وقدره وفاة المرحومة بإذن الله تعالى الحاجة فتاة الزعبي أرملة المرحوم الحاج محمد فخوري، والتي انتقلت إلى رحمة الله تعالى في أبوظبي الإمارات العربية. أبناؤها حسن وحسام ونجوى وغزوى ورضوى ونهى ونادية وبسمة فخوري. أشقاؤها الحاج مصطفى والحاج عبد المعين والمرحومون الحاج عبد الرحيم والحاج أكرم والحاج ناصر الزعبي. تقبل التعازي اليوم وغدا من بعد صلاة العشاء وحتى الساعة 9 على العنوان 16 بنرون لكيمبا. هذا وستتلى آيات من الذكر الحكيم عن روحها الطاهر عقب صلاة العشاء من يوم الخميس للرجال والنساء في مسجد الإمام علي كرم الله وجهه ورضي الله عنه في لكيمبا. إنا لله وإنا إليه راجعون.

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثر فيهن من التهليل والتكبير والتحميد.

0: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان العصر.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

وعدت عبادك بالاستجابة لدعائهم، وها قد جئنا نطرق باب مغفرتك، نسألك ونسترحمك، فاغفر لنا يا الله واقبل دعوتنا. يا رب، يا ذا الجلال والإكرام، وجهت وجهي لك فأقبل إلي بوجهك الكريم، واستقبلني بمحض عفوك وكرمك، وأنت ضاحك إلي وراض عني برحمتك. يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا أنت سبحانك، إني كنت من الظالمين. لا إله إلا الله، وأستغفر الله لذنبي وللمؤمنين والمؤمنات عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. يا خير الناصرين، يا عزيز ويا مقتدر، انتصر لعبادك المؤمنين، فإنك تعلم ما حل بأمة نبيك سيدنا محمد، وليس لها من دونك كاشفة. الله الله الله، يا حي يا قيوم، يا ملك يا قدوس، برحمتك أستغيث وأطلب منك العفو والمغفرة عن ذنوب ملأت الأرض والسماء، ملأت الكون، لكنك أنت الرحيم، أنت غافر الذنوب كلها. اللهم اغفر لي مغفرة عامة، واجعلني كما ولدتني أمي. يا رحمن يا رحيم، سبحانك يا الله، يا رب العالمين. ربي، أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم أصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين، فطهرني.

0: دعاء يرفعه محمود مرسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على حضرة الأسرار ومنبع الأنوار ومطهر النفوس من الرذائل وأجمل مولود في سائر القبائل، عروس المملكة الربانية وإمام الحضرة القدسية، معلم الخير وأعلم الخلق وناصح الأمة ومرشدها إلى الحق، أكرم الأنبياء والمرسلين، رسول رب العالمين سيدنا محمد سيد السادات وقطب دوائر السعادات، وسلم عليه على قدر مقامه وإجلاله وإعظامه. والحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم أسألك أن تصلي عليه صلاة أبدية ديمومية قيومية إلهية ربانية، بحيث يشهد لي ذلك في عين كماله بشهادة معارف ذاته، وعلى آله وصحبه كذلك، فإنك ولي ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على الرحمة الشاملة والبركة الكاملة جامع الحقائق

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثر فيهن من التهليل والتكبير والتحميد.

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثر فيهن من التهليل والتكبير والتحميد.

قال ابن رجب: وأما استحباب الإكثار من الذكر فيها فقد دل عليه قول الله عز وجل: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. فإن الأيام المعلومات هي أيام العشر عند جمهور العلماء. وروى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يكبر في جميع أيام العشر على فراشه.

قال البخاري: كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. وروى إسحاق رحمه الله عن فقهاء التابعين رحمهم الله أنهم كانوا يقولون في أيام العشر: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. ويستحب رفع الصوت بالتكبير في الأسواق والدور والطرق والمساجد.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة، يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الثلاثاء 26 من أيار مايو لعام 2026. مكة المكرمة. أعلنت المملكة العربية السعودية اكتمال وصول الحجاج إلى مشعر منى في يوم التروية 8 من ذي الحجة استعدادا للوقوف بعرفة، وهو الركن الأعظم في الحج، اليوم الثلاثاء. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد طلال بن شلهوب: نفذنا المرحلة الأولى من خطة أمن الحج بطمأنينة وتنسيق تام مع كافة الأجهزة، وتم اكتمال وصول الحجاج إلى مشعر منى بانسيابية مرورية عالية لقضاء يوم التروية والمبيت فيها، تمهيدا لتصعيدهم اليوم الثلاثاء لمشعر عرفات. وأضاف في المؤتمر الصحفي للحج أنه تجري الترتيبات الميدانية لتصعيد الحجاج الذين سيتجهون اليوم من العاصمة المقدسة مكة إلى عرفات. وبدأت جموع حجاج بيت الله الحرام مع إشراقة صباح أمس الاثنين تتدفق إلى مشعر منى غربي السعودية إيذانا بانطلاق مناسك الحج، في مشهد إيماني مهيب تتحد فيه القلوب والأزياء تحت نداء التلبية في مستهل أعظم رحلة روحية يشهدها العالم الإسلامي بمشاركة أكثر من 2 مليون حاج. ويقضي الحجاج يوم التروية في منى، وهو محطة استعداد للحج اقتداء بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مرددين التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وسمي يوم التروية بذلك لأن الحجاج كانوا يرتوون فيه من الماء بمكة ويخرجون به إلى منى وعرفات ليكفيهم حتى اليوم الأخير من أيام الحج. الخليج العربي. قالت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم إنها شنت ضربات على جنوب إيران أمس الاثنين، فيما أكدت وسائل إعلام إيرانية أن مقاتلات أمريكية هاجمت قوارب إيرانية جنوب جزيرة لارك بمضيق هرمز، مما أسفر عن سقوط قتلى، وذلك بعد دوي أصوات انفجارات في المساء. وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية في تصريحات إن القوات الأمريكية شنت ضربات وصفها بأنها جاءت دفاعا عن النفس في جنوب إيران أمس الاثنين. وأضاف أن القيادة المركزية شنت الضربات لحماية القوات الأمريكية من تهديدات من جانب القوات الإيرانية، متابعا أن الضربات استهدفت منصات صواريخ وزوارق إيرانية حاولت زرع الغم. وأكد أن القيادة المركزية تواصل الدفاع عن القوات الأمريكية بالتزامن مع ضبط النفس خلال وقف إطلاق النار. كما صرح مسؤول أمريكي بأن إيران حاولت مهاجمة القوات الأمريكية على مدى الساعات 24 الماضية، لافتا إلى أن الهجمات الإيرانية لم تؤدي إلى إصابة أي عنصر في القوات الأمريكية. وفي التفاصيل، ذكرت قناة فوكس نيوز نقلا عن مسؤول أمريكي رفيع تأكيده أن قوات بلاده قصفت موقعا لصواريخ سام سطح جو في بندر عباس بعد استهدافه مقاتلات أمريكية. وأكدت وكالة فارس الإيرانية شبه الرسمية نقلا عن التلفزيون الإيراني أن مقاتلات أمريكية صهيونية هاجمت فجر الاثنين قوارب إيرانية جنوب جزيرة لارك بمضيق هرمز، وأردفت أن الهجوم أسفر عن سقوط 4 قتلى، مشيرة إلى أن العدد الإجمالي للقتلى لم يتضح بعد. وتعد جزيرة لارك موقعا حساسا لأنها تقع في قلب مضيق هرمز
بمحاذاة المسار الذي حدده الحرس الثوري الإيراني لعبور السفن المسموح لها بالمرور. ونقلت قناة فوكس نيوز عن مصادر مطلعة تأكيدها أن الضربات الأمريكية في إيران كانت دفاعية ولا تشير إلى انتهاء اتفاق وقف إطلاق النار. وكانت وكالة تسنيم قالت إنه سمع دوي 3 انفجارات في بندر عباس، بينما ذكرت وكالة فارس شبه الرسمية أن أصواتا مماثلة سمعت بالقرب من سيريك وجاسك قرب الممر المائي الاستراتيجي. الدوحة. نفت وزارة الخارجية القطرية صحة تقارير زعمت أن الدوحة عرضت على إيران مبلغ 12 مليار دولار لضمان التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة. وقال المتحدث باسم الوزارة ماجد الأنصاري في منشور على منصة إكس إن هذه التقارير عارية عن الصحة، مشيرا إلى أن هذه المزاعم تتداولها أطراف تسعى إلى إفشال الاتفاق وتقويض الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار في المنطقة. وشدد على أن جهود قطر الدبلوماسية التي تتم بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين معروفة وواضحة، مضيفا أن هذه السرديات ما هي إلا محاولات بيائسة للمساس بسمعة دولة قطر كلاعب دولي موثوق به في صناعة السلام. بيروت. شن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارات عنيفة ومكثفة استهدفت مناطق واسعة في جنوب لبنان وشرقه، مما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، تزامنا مع إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تكثيف العمليات العسكرية بهدف سحق حزب الله. وأفادت مصادر رسمية وإعلامية بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلي نفذت عشرات الغارات منذ ساعات الصباح الأولى أمس الاثنين. وأعلنت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أن بلدة مشغرة في البقاع الغربي شرقي البلاد تعرضت لثمان غارات متتالية شكلت حزاما ناريا حول البلدة، مما أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين. وجاء هذا التصعيد عقب إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي توسيع عملياته لتشمل البقاع بدعوى استهداف بنى تحتية تابعة لحزب الله. وفي جنوب لبنان تعرضت مدينة النبطية لحزام ناري مماثل، وشملت الغارات بلدات كفر رمان وعرب صاليم وشحور وياطر وحداثة وجبال البطن، إلى جانب قصف مدفعي استهدف بلدتي صريفة وبرج قلاوية. ووفقا لآخر تحديثات وزارة الصحة اللبنانية ورصد البيانات الميدانية، فقد قتل 17 مواطنا لبنانيا جراء غارات أمس، بينهم 4 أشخاص في بلدة كفر رمان، ومواطن وزوجته قتلا إثر تدمير منزلهما في بلدة عرب صاليم، بالإضافة إلى 3 قتلى سقطوا في غارات شنتها مسيرات إسرائيلية استهدفت سيارات ودراجات نارية على طرق رئيسية يربط بين محافظتي النبطية والجنوب. وبموازاة مع القصف، وجه المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي انذارا عاجلا لسكان 10 قرى وبلدات في محافظات النبطية والجنوب والبقاع، منها النبطية التحتة وعنقانة وحاروف وزبدين والدوير وعتشيت الشقيف وسجد والويز وميدون، وطالبهم بإخلاء منازلهم فورا والابتعاد لمسافة لا تقل عن 1000 متر صوب أراضٍ مفتوحة، وهو ما دفع بموجات نزوح جديدة لا سيما من الضاحية الجنوبية لبيروت التي فر سكانها خشية تجدد القصف عقب التهديدات الإسرائيلية. وفي المقابل أعلن حزب الله في بيانات متفرقة مسؤوليته عن تنفيذ هجمات دقيقة ضد مواقع وتجمعات لجيش الاحتلال الإسرائيلي. وفي تل أبيب
ظهر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مقطع مصور بثته وسائل إعلام إسرائيلية مؤكدا إصدار أوامره للجيش بزيادة سرعة وتيرة العمليات العسكرية وتكثيف الضربات وقوتها لسحق حزب الله. واعترف نتنياهو بالتحدي الذي تفرضه مسيرات الحزب قائلا: صحيح أنهم يطلقون علينا طائرات مسيرة مزودة بالألياف، لكن لدينا فريق خاص يعمل على ذلك وسنحل هذه المشكلة. كما أشار نتنياهو إلى أنه اتفق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على احتفاظ إسرائيل بحق مواجهة التهديدات على كافة الجبهات. وفي سياق متصل، أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسليئيل سموتريتش موافقته على ميزانية خاصة بقيمة 2 مليار شيكل، أي نحو 692 مليون دولار، لتطوير منظومات مضادة للطائرات المسيرة، محرضا على تدمير العاصمة اللبنانية بقوله: مقابل كل مسيرة متفجرة يجب أن تسقط 10 مبان في بيروت. كما دعا وزير الأمن الإسرائيلي إتمار بن غفير إلى قطع الكهرباء عن لبنان والاستيلاء على نهر الزهراني واستئناف القتال المكثف. تل أبيب. كشف الصحيفة هآرتس الإسرائيلية أن المؤسسة الأمنية للاحتلال الإسرائيلي سهلت عمليات لتهريب بضائع غير خاضعة للرقابة إلى قطاع غزة على مدار العامين الماضيين. وبحسب الصحيفة، فإن لائحة اتهام رفعت الشهر الماضي ضد أحد سكان غزة، وجاء فيها أن قوات الأمن نقلت سرا بضائع غير خاضعة للرقابة إلى غزة. وأشارت إلى أن الشخص المسؤول عن نقل البضائع نيابة عن المؤسسة الأمنية رجل يعرف باسم أبو باسل، وتزعم اللائحة أنه كان يسيطر على إدارة شبكة التهريب ويدير في الوقت نفسه طرق تهريب إضافية تعمل بالتنسيق مع المؤسسة الأمنية الإسرائيلية. وطبقا للائحة، فإن أبو باسل يتمتع بعلاقات واسعة في الشرطة الإسرائيلية، واستغل هذه العلاقات لإطلاق سراح معتقلين يشتبه في اشتراكهم في عمليات تهريب البضائع. وأكد مصدر مطلع على تفاصيل التحقيق لصحيفة هآرتس وجود آلية منسقة لنقل البضائع. وتشير الصحيفة الإسرائيلية إلى أن لائحة الاتهام قدمت إلى المحكمة العسكرية في معسكر عوفر، والمتهم هو شخص اسمه رجب سليم الذي كان يعمل مع أبو باسل. المفاوضات الإيرانية الأمريكية. تتزايد التصريحات والمؤشرات الدالة على قرب التوصل إلى اتفاق مرحلي بين إيران وأمريكا، وسط زيارات واتصالات مكثفة لاحتواء التصعيد وتذليل العقبات التي ما زالت تحول دون توقيع الاتفاق. وفي أحدث التطورات، وصل وفد إيراني إلى الدوحة يضم كبير المفاوضين الإيرانيين ورئيس البرلمان محمد قاليباب ووزير الخارجية عباس عراقجي. ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول مطلع أن قاليباب وعراقجي موجودان في الدوحة لإجراء محادثات حول اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الصراع. وقال المسؤول لرويترز إن المناقشات تركز بشكل أساسي على مضيق هرمز ومخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، مشيرا إلى أن محافظ البنك المركزي الإيراني ضمن الوفد لمناقشة إمكانية الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في إطار اتفاق نهائي. وفي السياق، نقلت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية عن مصدر مطلع أن زيارة الوفد الإيراني للدوحة تعد مؤشرا على إحراز تقدم في وقت يسعى الوسطاء إلى حسم التفاصيل النهائية للاتفاق. وفي الولايات المتحدة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أحدث تصريحات له إن المفاوضات مع إيران تسير بشكل جيد، لكنه عاد مجددا للقول: إما أن يكون اتفاقا عظيما للجميع أو لا اتفاق على الإطلاق والعودة إلى ساحة المعركة وإطلاق النار.
وأشار إلى أن العودة للحرب ستكون بصورة أكبر وأقوى من أي وقت مضى، إلا أنه قال لا أحد يريد ذلك، في إشارة على ما يبدو إلى تفضيله حتى الآن حسم الصراع عبر الدبلوماسية. وحول ما يعيق إعلان مذكرة التفاهم، أفاد مسؤولون أمريكيون لشبكة CNN بأن خلافات بشأن الصياغة ورفع العقوبات أخرت إتمام الاتفاق الرامي لإنهاء حرب إيران. ورغم ذلك أشار المسؤولون إلى أن هناك تفاؤلا بحل قريب نسبيا للخلافات بشأن الصياغة ورفع العقوبات عن إيران، معتبرين وجود وفد إيراني في قطر مؤشرا إيجابيا نظرا لقدراتها في الوساطة. دمشق. أعلنت وزارة الطاقة السورية الاثنين فتح 3 بوابات في سد الفرات بمحافظة الرقة، وذلك لأول مرة منذ أكثر من 3 عقود لضمان سلامة السد بعد ارتفاع منسوب مياه النهر عن معدله الطبيعي، وسط خطط طوارئ وتحذيرات للسكان من فيضان محتمل. ودعا وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري رائد الصالح القاطنين على ضفاف نهر الفرات في محافظات حلب والرقة ودير الزور إلى اتخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر. وشهد منسوب المياه في نهر الفرات ارتفاعا كبيرا نتيجة لزيادة كميات المياه الممررة عبر السدود المقامة على النهر، وذلك بعد وصول مخزون بحيرات الفرات إلى أكثر من 97%، وزيادة الوارد المائي من تركيا عبر النهر نتيجة ارتفاع معدلات الأمطار التي شهدتها تركيا ومناطق شمال وشرق سوريا خلال الموسم الحالي. ويقع سد الفرات، ويسمى أيضا سد الطبقة، على نهر الفرات في مدينة الطبقة الواقع على بعد 50 كيلومترا غرب مدينة الرقة، ويبلغ طول السد 4.5 كيلومتر وعرضه من الأعلى 20 مترا وعند القاعدة 60 مترا. وقد بني جسم السد من الإسمنت والحديد الصلب، وصمم لمقاومة هزات أرضية تصل قوتها إلى 7 درجات على مقياس ريختر، كما يحتجز السد خلفه بحيرة تخزينية تزيد سعتها على 10 مليارات متر مكعب من المياه. قطاع غزة. استشهدت فلسطينيتان إحداهما طفل أمس، وأصيب 20 آخرون معظمهم نساء وأطفال جراء قصف جوي إسرائيلي استهدف مخيما للنازحين في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية باستشهاد السيدة حنان محمود والطفل منة الله أبو لبدة وإصابة 20 آخرين أغلبهم نساء وأطفال جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت مخيم غيث الذي يأوي نازحين بمنطقة المواصي. وفشل وقف إطلاق النار الذي تسنى التوصل إليه في أكتوبر تشرين الأول الماضي في وقف الهجمات الإسرائيلية على غزة، حيث قتلت إسرائيل منذ توقيعه 904 فلسطينيين وأصابت 2713 آخرين حتى أمس الاثنين وفق معطيات وزارة الصحة في القطاع. سيدني. قالت السلطات في أستراليا اليوم إن مجموعة تضم 7 نساء أستراليات و12 طفلا على صلة بتنظيم الدولة الإسلامية وضعت خططا للسفر من أجل العودة إلى الوطن، فيما ستكون ثاني عودة جماعية لمواطنين أستراليين من مخيم للاجئين في سوريا هذا الشهر. وقال وزير الشؤون الداخلية توني بيرغ إن الحكومة لن تساعد في ترتيب سفرهم، وإن أي شخص ارتكب جرائم يمكن أن يتوقع مواجهة القانون بكل قوته. وأضاف في بيان هؤلاء أشخاص اتخذوا الخيار المروع بالانضمام إلى منظمة إرهابية خطيرة ووضع أطفالهم في وضع لا يوصف. ولم يذكر بيرغ موعد وصول المجموعة الثانية، ولم يرد مكتبه بعد على طلب للحصول على مزيد من التفاصيل.
وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الأسترالية أن أفراد المجموعة غادروا مخيما في شمال شرق سوريا يوم الخميس الماضي، وقد يصلون إلى أستراليا خلال الأيام المقبلة. وكانت 4 نساء و9 أطفال عادوا إلى أستراليا في وقت سابق بعد أن قضوا أكثر من 7 سنوات في مخيم سوري. ووجهت إلى 2 من هؤلاء النساء اتهامات تتعلق بالعبودية، بينما واجهت أخرى اتهامات مرتبطة بالإرهاب، من بينها الانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية. مدينة جدة. أعرب مجلس التعاون الخليجي أمس عن إدانته واستنكاره الشديدين للتصريحات غير المسؤولة الصادرة عن أمين عام حزب الله نعيم قاسم، التي تناول فيها الشأن الداخلي للبحرين والإجراءات التي اتخذتها الحكومة تجاه من أجرموا في حق وطنهم وثبت تورطهم في التخابر مع الحرس الثوري الإيراني بقصد ارتكاب أعمال إرهابية وعدائية ضد البلاد والإضرار بمصالحها. وأكد الأمين العام للمجلس جاسم البديوي في بيان أن دول الخليج تعتبر ميليشيات حزب الله بجميع قادتها وفصائلها والتنظيمات التابعة لها والمنبثقة عنها منظمة إرهابية بموجب قرار اتخذته في عام 2016 جراء استمرار الأعمال العدائية التي تقوم بها عناصر تلك الميليشيات لتجنيد شباب دول المجلس للقيام بالأعمال الإرهابية وتهريب الأسلحة والمتفجرات وإثارة الفتن والتحريض على الفوضى والعنف في انتهاك صارخ لسيادتها وأمنها واستقرارها. وشدد على رفض مجلس التعاون التام لجميع الممارسات التي تهدد أمن واستقرار لبنان وشعبه وتحاول نشر الفوضى والانقسام فيه، مؤكدا أيضا أن أي محاولات لإبقاء لبنان في حالة الفوضى والأزمات المتلاحقة وتهديد مؤسساته الشرعية لن تكون مقبولة إقليميا أو دوليا. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: مركز الفرقان القرآني بسيدني وبمناسبة مرور 5 سنوات على افتتاح المركز يعلن عن افتتاح المقر الجديد على العنوان Unit 6/456 Hume Highway يجونا، ويعلن عن استعداده لقبول الطلاب الجدد من مختلف الأعمار. إذا كنتم تحبون أولادكم أن يتعلموا القرآن الكريم منذ الصغر واللغة العربية وتعلم أمور دينهم، عليكم بمركز الفرقان، مناهج متميزة ومعلمين على أعلى مستوى. الدراسة طوال أيام الأسبوع في الفترة المسائية وفي الويك إند في الفترة الصباحية. كما يوجد لدينا برنامج خاص ومميز للأطفال الصغار من سن 3 سنوات وحتى 5 سنوات من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا لتأهيلهم لدخول المدارس الإسلامية. كذلك لديهم برنامج للحفظ المكثف من الساعة 9 صباحا وحتى 1 ظهرا، وكذلك لديهم دورات متميزة لدراسة تجويد القرآن للنساء. وإذا لم يكن لديكم الوقت الكافي لدخول هذه الدورات بإمكانكم الدراسة أونلاين. كل هذا بأسعار مناسبة جدا. اتصلوا بنا على الرقم 04-566-8214 أو زوروا موقعنا الإلكتروني alfurqancenter.com.au.
2: زيت الدرة درة الزيوت، ربات البيوت يفضلن أفضل أنواع الزيوت. الدرة مطلب العائلات في كل مرة. زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن، جرب زيت الدرة وعيد الكرة كل مرة. الدرة زيت الحريصين على صحتهم. الدرة الوكيل الوحيد في أستراليا. هشام كافي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
1: دايركت كيمست أوتلت بانكستاون تقدم تنزيلات كبرى للجميع، عروض مذهلة تصل في بعضها إلى 50%، بضائعهم أصلية وموثوقة لأهم العلامات التجارية في ماركات التجميل، حصومات من 20% إلى 50% على أهم مواد العناية بالبشرة مثل إمكو بيوتي، وحسم 40% على منتجات لاروش بوسي وغيرها من الماركات العالمية. أيضا تنزيلات كبرى على أرقى أنواع العطور العالمية. هذا العرض يبدأ من 21 من شهر مايو ولغاية 4 من شهر جون حزيران. زوروا دايركت كيمست أوتلت في سنترال بانكستاون شوبينج سنتر الطابق الأرضي، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 02-9709-232831. أسعارنا لا تضاهى، خدمة احترافية ولكل العائلة.
3: يا هلا بليلة لقانا نور البدر بسمانا.
2: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
3: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
1: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit, Hoxton Park.
4: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
5: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
4: هي ذاتها يا الله ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
5: شو يعني كل شي؟
4: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
5: في عندهم دواء بالصيدلية؟
4: عم قلك صيدلية في كمان فحص السكري وضغط الدم
5: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل
4: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
5: تفتح كل يوم؟
4: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
5: شو العنوان؟
4: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
5: والتليفون
4: 9644-8727.
5: All دواء all.
4: يا سلام.
1: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى Arabian Travel في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. Arabian Travel خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855. أضحيتكم طاعة للرب وطعمة للعبد مع إشراقة ذي الحجة واقتراب يوم النحر. تهنئكم هيومن أبيل أستراليا، سائلين الله أن يتقبل منكم صالح الأعمال. في العام الماضي بلغ عطاؤكم أكثر من 1,400,000 محتاج حول العالم، وهذا العام مسيرة الإحسان عبر توزيع أضاحيكم للمحتاجين تستمر بخيارات تبدأ من $100 للصومال، إثيوبيا، كينيا، الهند، سريلانكا ونيبال، $150 للسودان، بنغلاديش، باكستان، أفغانستان، قرغيزيا وتوغو، $250 لبنان، اليمن، الأردن، العراق، مصر، واللاجئين

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، كل التحيات لكم منا مستمعينا الأكارم. معنا بالاستديو الآن الأخ عصام شوك، مدير البرامج في هيئة الأعمال الخيرية أستراليا، ومعنا عبر الهاتف من لبنان فضيلة الشيخ علي قرة مصطفى قرة عفوا. فنتوجه للجميع بالتحية. أولا نحييك شيخ مصطفى، كل عام وأنتم بألف خير.
2: حياكم الله وأنتم.
1: نعم، اليوم يوم مبارك، نحن بتوقيتنا أكيد دخلنا في يوم عرفة، وأنتم اليوم في هذه الليلة إن شاء الله تعالى سوف تصحون عند الفجر لكي يدخل عليكم يوم عرفة. يوم مبارك عليكم وعلينا بإذن الله تعالى وعلى الأمة الإسلامية.
2: اللهم أمين إن شاء الله تعالى.
1: فضيلتكم، نعم فضيلتكم، اعتدنا خلال موسم الحج يلي بدأنا فيه مع أيام ذي الحجة في إذاعة الصوت الإسلامي متابعة النشاط السنوي، وهذا النشاط ليس نشاط عادي، وإنما هو يعني متابعة لسنة نبوية مؤكدة على كل بيت مسلم، وألا يعني ألا وهي الأضحية. وفي الإذاعة نتابع هذا العمل من خلال هيئة الأعمال الخيرية وما تقوم به في العديد من الدول العربية والإسلامية بموسم الأضاحي. اليوم نحن عم نتصل فيك من لبنان لكي نعرف هذا الموضوع من خلال الإشراف عليه في لبنان تحديدا من قبل هيئة الأعمال الخيرية وحضرتكم أيضا.
2: الله يجزيكم خير.
1: للأسف الصوت ما عم بيكون طيب. واضح.
3: نعم، نرجع للشيخ إن شاء الله.
1: من عيد الاتصال مكررا معه. نحن ومثل ما بيعرفوا المستمعين من خلال موسم الأضاحي وهذه الأيام المباركة، هيئة الأعمال الخيرية والتي تقوم بالعديد من النشاطات الخيرية والإنسانية في كل عام، منها طبعا الأضاحي. بلقاءات سابقة كان لنا لقاء مع أهل لنا في السودان وأهل لنا في اليمن، اليوم خصصنا هذا اللقاء يكون للبنان، وخاصة في هذه الأزمة وهذه الأوضاع التي يمر بها لبنان. لذلك حبينا نتصل بهالتوقيت هيدا بلبنان، بتعرفوا فرق توقيت بيننا وبين تقريبا شي 7-8 ساعات. فهالموضوع هيدا أكيد الشيخ مصطفى يعني المفروض هلا يكون نايم، ونحن صحيناه بالليل وخليناه يسهر معنا لحتى نجري هذا اللقاء. إن شاء الله يزبط الخط ونرجع نتصل فيه مرة ثانية
3: إن شاء الله تعالى.
1: نعم.
3: الله يجزيك الخير حاج رانيا على جهودكم الطيبة ومباركة. أول شيء يعني كمان نبارك لكم وللجالية العربية والمسلمة في أستراليا في هذا اليوم المبارك يوم عرفة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلنا فيه بإذن الله، ويتقبل أعمالنا وصالح الطاعات من الجميع. لا شك هذا يوم عظيم، يوم مبارك، يوم من أيام الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أيضا أن يفرج عن إخواننا المظلومين في كل مكان، وأن ينصر الإسلام والمسلمين ويعز الإسلام والمسلمين.
1: آمين يا رب.
3: أعز الإسلام والمسلمين بنا أيضا، يعني أن يكون لنا سهم في هذه العزة، مش بس نكون في الدعاء، نكون كمان مشاركين. ومن الأشياء اللي ممكن نشارك فيها نحن موجودين في آخر الدنيا هي هذه الصدقات والتبرعات والزكوات التي نستطيع من خلالها أن نقف مع إخواننا في تلك البلاد، مع إخواننا المظلومين، أن نثبتهم، أن نشد على أيديهم بالدعاء وبالتبرعات بالمساعدة. لأنه كما تعلمين يعني هذا عبء على كاهل كل أسرة وكل رب أسرة وكل أم أن تؤمن قوت يومها أو يؤمن قوت يومه له ولأولاده ولأسرته، هذا هم كبير عليهم. فأن نقف معهم ونؤمن ونشيل عن كاهلهم هذا الهم، هذا أمر عظيم جدا جدا، نحن خصوصا في هذا كما ذكرت في هذا اليوم المبارك.
1: وسبحان الله يعني هو اللحم، هذا الطعام يلي حتى سبحان الله رب العالمين يعني سورة الأنعام هذه الأنعام اللي رب العالمين خلقها. أكيد لولا أنه شعور الإنسان عندما يتناولها بيشعر بالسعادة، وأيضا يعني هي طبعا من المكملات الغذائية اللي الإنسان بيتناولها. فسبحان الله حتى أنه خصص لها موسم من خلال تقديم الأضاحي، فهيدي صورة جميلة نتعاون سويا أنه نحن نعطي المحرومين من هذه الفرحة من تذوق هذه اللقمة اللي هي من اللحم. فإن شاء الله يعني الدال على الخير كفاعله. إن شاء الله مستمعينا أيضا اللي عم بيتابعونا واحد كمان بدل الآخر وبيحسوا على أنه يعني كلنا سوا نعمل عمل خير. الأم اليوم إلى دور كبير بالأسرة، تقول لأولادها وما شاء الله عنا بالأسرة أحيان بيكون 3-4 شباب كلهم بيشتغلوا، فهالشي هيدا كمان بحثهم على عمل الخير، وكذلك الأب وغيرهم. حنرجع لاتصالنا إلى لبنان مرة أخرى. السلام عليكم شيخ مصطفى.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: إن شاء الله هلأ يكون الصوت أفضل. فضيلتكم برجع بقول لك أنه اليوم نحن حابين نحكي معك لحتى تعطينا صورة مفصلة أكثر عن الوضع في لبنان، ووضع طبعا الناس المحتاجة بهالظروف الصعبة، وخاصة أنه اليوم الحاجة أصبحت مضاعفة بوجود عدد كبير من النازحين. فكيف بتعطينا وبتوصلنا هذه الصورة؟
2: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في بداية هذا اللقاء المبارك، لا شك أن الوضع في لبنان وفي كل مناطقه يزداد سوءا يوما بعد يوم، وخصوصا بعد التهديدات وبعض الضربات التي تلقاها لبنان، وبعد التهديدات بالأمس التي صدرت عن ذاك الكيان المجرم والغاصب في ضرب لبنان، والأحوال الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها اللبنانيون جميعا في كل مناطق لبنان، ارتفاع أسعار البنزين والمازوت والغاز واللحوم والخضار وكل السلع الغذائية والضرورية للمنازل. يعني أمام هذا الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعانيه اللبنانيون جميعا بشتى مناطقهم وانتماءاتهم ومذاهبهم وطوائفهم، لا شك أنه صعب جدا وقاسي جدا في هذه الظروف الصعبة. لا يعني لم يعد العمال يستطيعون أن يقوموا بأعمالهم، ولا يعني كانت تحويل بيروت عدد كبير من العاملين من جميع المناطق اللبنانية من الشمال ومن الجنوب ومن البقاع في ظل هذه يعني وجود المسيرات والمحلقات فوق بيروت فوق العاصمة في أغلب مناطق اللبنانية في بيروت والبقاع والجنوب. يعني هذه جعلت أزمة كبيرة جدا في البلد، وجعلت الناس تعاني يعني معاناة صعبة وقاسية جدا في هذه الظروف الصعبة. أوضاع يعني لا يستطيع الإنسان أن يصفها لأنها أصبحت فوق الطبيعة وفوق العادة. نرجو الله عز وجل أن يفرج عن هذه الأمة، عن هذا البلد، عن كل منكوب إن شاء الله ما نزل به من بلاء ومن وباء ومن تسلط الأعداء.
1: آمين يا رب العالمين، آمين. تفضل شيخ مصطفى. هلأ بالنسبة للأضاحي اللي بتوصل سنويا وتحديدا إلى لبنان، كيف عم بيتم التعامل معه، وكيف عم تقدروا إنكم تحصوا عدد المحتاجين بهالظروف اللي أصبحت مضاعفة؟
2: الحقيقة هذا العمل موضوع الإحصاء يعني موجود، ولله الحمد يعني الشباب الذين يعملون في العمل الاجتماعي في كل المناطق اللبنانية، كل إنسان دائما هؤلاء سبقون هؤلاء الشباب إلى إحصاء النازحين إلى مناطقهم. يعني ما كنا نتخيل يوما من الأيام أن نجد في الشمال وفي أقاصي عكار في أقاصي الضنية في أقاصي المناطق اللبنانية أن تجد نازحين نزحوا من الجنوب. يعني أنا تفاجأت أنه لما نجد في مناطقنا في قران عدد كبير من النازحين، فيعني هذا يدل على أن الشباب الحمد لله الذين يقومون بالعمل الاجتماعي وجاهزون على الأرض وإحصاءات عندهم موجودة والأمور بإذن الله طبيعية. أما موضوع التعامل مع هذه الهموم، الحقيقة يعني المعاناة التي يعانيها اللبنانيون جميعا كما قلت يعني بشتى انتماءاتهم صعبة جدا. يعني مثلا أنا أذكر أنه هذه الأضاحي التي كانت تأتي من الهيومن أبيل من أستراليا كان في كثير الناس لا يتقبلونها، وربما يعني يعني لا يعني ما غير معتادين يمكن على اللحوم المجلدة وكذا، ولكن في الأعوام الأخيرة بالتحديد يعني الناس أصبحت في يعني أستحي أن أقول إنه الناس أصبحت في شغف وتنتظر إنه عندما ستأتي اللحوم متى ستأتي اللحوم، لأنه الوضع كثير يعني مثلا الغنم في عندنا في لبنان الكيلو فاق $20 أمريكي، والبقر الكيلو فاق 17 دولار أمريكي، يعني الغنم أكيد فاق 20 و22 و23 طبعا يعني حسب نوعيته وحسب وضعه، بس يعني الناس ما عاد فعلا. وأنا اليوم يعني أعود لأذكر منذ أعوام عديدة أنه والله عندما كنت في أحد بواسق الحج وأنتظر الهاتف، فكان موجود الخليوي القديمة ننتظر هاتف البطاقة، فكان أمامي عدد من الحجاج كل حاجة تتصل في بلدي، فكان أحد الحجاج المصريين يتصل ويقول هل أكلت الأولاد اللحمة الآن؟ فسألت أحد مشايخ الأزهر الذين كانوا يفيدون إلينا أنه لفت نظري هذا السؤال أنه أكل، قال يا شيخ نعم عندنا في بعض الناس لا يأكلون اللحمة إلا مرة واحدة في عيد الأضحى عندما يقدم إليه. فيعني يعني يكاد يكون الوضع الآن في عند العائلات اللبنانية جميعها أن يكون كذلك، أنه فعلا يمكن لا يستطيعون أن يأكلون اللحم إلا مرة في العيد عندما يقدم إليهم. فتأتي هيون أبيل هيئة الأعمال الخيرية تأتي في هذه الأيام في هذه المناسبة إن والله لتسد بعضا من حاجات الناس الذين وصلوا إلى هذا الموصل. يعني لا أستطيع إلا أن أقول بارك الله بهم وبهمتهم وبمشعامهم وبجهادهم وبجهدهم، وبارك الله بكل من وقف إلى جانبهم من أبناء الجالية، لأن على علم أن أبناء الجالية في أستراليا لا يقصرون ودائما إلى جانب الخير وإلى جانب أهل الخير، وعلى رأسهم هؤلاء الشباب في يومن أبيل جزاهم الله خيرا ما قصروا وما توانوا ولا يفرقون بين مواطن ومواطن وبين اللبنانيين وآخر وبين ابن طائفة على أخرى، إنما يتعاملون مع الكل على أنهم سواسية تماما، كما شهدنا يوم أبيل يوم انفجار المرفأ في بيروت كيف سارعوا إلى أن يقدموا المساعدات الإنسانية والإغاثية وكل ما يستطيعون إلى أبناء البلد ككل. دائما وأبدا هذا عنوانهم وهذا نهجهم، فبارك الله جهدهم وجهادهم وتقبل الله منهم.
1: وتقبل الله منكم أيضا، أنتم يعني تسعون إلى الخير أيضا، وإن شاء الله كلنا منشارك سويا لحتى نحيي هذه السنة بشكل أكبر، وأيضا نقدر أن نوصل هذه اللحوم لمحتاجيها. شكرا لك شيخ مصطفى، وأيضا لكل اللي عم بيكونوا معكم وعم يسعوا لأنهم إن شاء الله تعالى يشتغلوا لحتى يوصلوا هذه الأضاحي.
2: بارك الله بكم أنتم أيضا، الصوت إذاعة الصوت الإسلامي الصوت الدائم النابض بالحق دائما وأبدا والساعي في الخير دائما وأبدا، أيضا أنتم جزاكم الله خيرا، تقبل الله منكم وتقبل الله من كل من يقف مع الخير ومع الناس المحتاجة ولو بكلمة، فبارك الله بكم وتقبل الله منكم منا ومنكم جميعا
1: بإذن الله. بإذن الله، شكرا شكرا لكم،
3: جزاكم الله خير.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مثل ما سمعتوا متابعينا بهالصباح، حقيقة يعني ولو أنه الكلام نكرره بس هذا كلام حقيقي. يعني نحن لما أجرينا اللقاء مع أهلنا في السودان وأهلنا في اليمن، واليوم الشيخ مصطفى من بيروت من لبنان، وأيضا لو نجري كل يوم لقاء مع كل الدول التي تقدم لها أو يعني تصل إليها الأضاحي، حنلاقي نفس المعاناة، وإلا لما كانت وصلت إليها يعني هذه الأضاحي لولا أنه كان في ناس محتاجة فعلا لهذه الأضحية. يعني ماذا نقول بهالأيام الصعبة والعصيبة اللي نحن عم نعيشها؟ يعني أهم شيء نقول نحن بالنسبة لنا بأستراليا الحمد لله، الحمد لله رب العالمين أنه قادرين الحمد لله ناكل لحم، قادرين أنه نعمل أضحية، وهيدي شغلة عظيمة جدا. أخي عصام، كيف ملاقيين هذا العام؟ يعني حتى بالنسبة لأستراليا الناس كمان يعني في البعض منهم عندهم ضائقة مالية واقتصادية بهالجو الأوضاع اللي نحن عايشينها، هل هذا العام عم تلاقوا نفس المستوى من الأعوام الماضية أم أقل أم كيف؟ نعم. تعطينا الصورة.
3: والله هو حاجة يعني بفضل الله تعالى، لا بالعكس الحمد لله رب العالمين، الحملة ماشية بوتيرة جيدة جدا بل ممتازة بفضل الله. نحن ثقافة المسلمين تعرفي حجة، يعني لما بتضيق الحالة بننفق أكثر، يعني حتى الله سبحانه وتعالى يبارك لنا في أرزاقنا وأن يفتح علينا أبواب الرزق وأبواب الرحمة. فالإنسان عندما تضيق به الحال ينفق بزيادة حتى يأتيه الأكثر إن شاء الله تعالى. لذلك يعني بالفضل الله تعالى لا الحملة بفضل الله حتى الآن ماشية بوتيرة جيدة، وبإذن الله نتوقع يعني مع نهاية الموسم أن نكون أن نتجاوز يعني إن شاء الله تعالى المعدل الذي وصلنا إليه العام الماضي، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى أولا، ثم بثقة أبناء هذه الجالية بهذه المؤسسة يعني وبدورها وبعملها المتقن الذي تقوم به إن شاء الله تعالى. يعني نحن نحاول والله جهدنا، والله الله بيعلم كم من الساعات ومن الليالي نقضيها ونحن نخطط للمشروع. هذا المشروع من أصعب المشاريع إدارة، يعني إدارة هذا المشروع من أصعب المشاريع التي نقوم بها خلال العام.
1: لما لديه
3: يعني في كثير من الأعمال اللوجستيك اللي بدها أول شيء حساب الأسعار والاتفاق مع المسالخ ومع التجار، في نحن نشتغل بأكثر من 34 دولة، فهذا كله بياخد جهد، وأنه نحصل حتى للسعر المناسب والنوعية المناسبة، وأن نؤمن هذه الأضاحي حسب رغبة المتبرع بناء على الداتا اللي عندنا من عام إلى عام وحجزها وتأمينها، ويعني هذا كله بياخد جهد بياخد وقت عمل في السر. يعني الناس ربما ما بتطلع على هذا الموضوع، لكن فعلا يعني الليالي أحيانا نقضيها. وطبعا أضف إلى ذلك يعني التعقيد الزائد أنه نحن نتعامل يعني مع دول تختلف عندنا في الليل والنهار، فأغلب الأعمال نقوم بها أحيانا يعني بعد بالليل حتى نستطيع أن نتواصل مع هذه المؤسسات أو الشركات أو الجمعيات والشركاء والمكاتب في المناطق التي نقوم بهذا العمل. فلذلك يعني هناك الكثير من العمل الإنسان بيظن أنه خلاص نحن وضعنا سعر ويلا خلاص نفذ أضحية اشتري خروف أو بقرة أو اذبحها ووزعها. لا، الموضوع للأمانة حتى نقوم بهذا العمل المتقن الذي نقوم به بفضل الله تعالى يعني كل عام لابد من هناك الكثير من الجهد ومن التعب من كل فريق الهيئة، من رأس المؤسسة من أخونا بشار الله يجزيه الخير أبو محمود إلى كل الأخوة العاملين. والآن نحن فريق الهيومن أبيل من أغلب المكاتب يعني اليوم سيسافرون إلى هذه الدول أيضا للإشراف على الذبح والإشراف على توزيع هذه الأضاحي خلال أيام العيد. فأيضا هذا يعني الواحد بيترك أهله بيترك ناسه في أيام العيد، موظفين يتركون أهاليهم وأولادهم في أيام العيد ويذهبون إلى المكاتب الميدانية للإشراف على توزيع هذه الأضاحي وذبحها وتوزيعها بالطريقة الصحيحة المناسبة إن شاء الله تعالى. يعني هذا كله جهد كما ذكرت، هذا مشروع فعلا إدارته من أصعب المشاريع التي نديرها خلال العام، لكن فيه متعة وفيه يعني فرحة بالنسبة لنا نحن عندما ننجز هذا المشروع ونشاهد البسمة على وجوه الأولاد ونشاهد البسمة على وجوه الأمهات والأباء الذين يعني استطاعوا أن يؤمنوا. كما ذكر الشيخ يعني الناس في كثير من الدول لا تأكل اللحم إلا مرة واحدة في العام وهي خلال أيام عيد الأضحى. تخيلي يعني كثير من الدول ربما الأخرى أو نحن هنا حتى في أيضا في أستراليا مادة اللحم هذه مادة أساسية عندنا ربما كل يوم على الطعام.
1: لهيك كنت عم بحمد رب العالمين.
3: الحمد لله رب العالمين، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، لكن هناك الكثير من الدول يعني فعلا لا يستطيعون أن يؤمنوا هذه المادة إلا مرة واحدة في العام خلال عيد الأضحى. لذلك يعني في فرحة عندنا نحن كموظفين وكمشرفين على هذا المشروع بصراحة، ونفرح جدا عندما نشاهد فيديوهات بث مباشر من الميدان، نشاهد فرحة الناس، نشاهدها في الصور والفيديوهات التي تأتينا في التوثيق. فالإنسان بينسى همه بينسى وجعه بينسى تعبه اللي تعبه خلال الأشهر السابقة عندما يشاهد هذه الفرحة على وجوه هؤلاء البسطاء هؤلاء يعني الناس المحتاجين فرحتهم بهذه اللحمة وبهذا المشروع. هذا أمر عظيم جدا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن نتقبل من الجميع يعني وأن يعيننا جميعا على أن نفرح أكبر عدد ممكن من الأسر خلال هذا العيد إن شاء الله تعالى.
1: إن شاء الله تعالى. وتأكيدا على كلام شيخ مصطفى، فعلا يعني يمكن بالسنوات الماضية مثلا كانت الناس اللي تنتظر الأضحية المجمدة مثلا مجموعة من الناس كانت الحمد لله ميسرة أمورهم، فكانوا مثلا بفضلوا دايما لنقول اللحوم اللي هي طازجة يوميا معتادين عليها، اليوم بينتظروها انتظار سنوي. اليوم حتى بتواصلنا مع سلام مع بعض الأهل، مع بعض الأصحاب، مع بعض الناس يلي كانت يتم إرسال الأضاحي لإلها، اليوم يعني أقل كلمة أنه ما تنسونا من الأضحية، وهذا تأكيد على أنه صاروا بانتظار هذه الأضحية لما يعني عم يستفيدوا منها، وكمان هني في منهم عم بيوزعوا من هذه الأضحية. يعني اليوم نحن بالهيئة عم توصل أضحية كاملة، فالعائلات حتى نفسها أحيانا هي كمان بتوزع منا. فأنت ما بس عم تحسب أنه أنا مثلا بعت لشخص معين بس عائلي، وما شاء الله بقى يعني التوزيع بقى يعني بتم على أكثر من فرد. فإن شاء الله الأجور مضاعفة بإذن الله تعالى، والله يبارك لنا بهالأيام.
3: آمين آمين يا رب. بس منوه أنه نحن إن شاء الله تعالى اليوم أبواب الهيئة يعني مكاتب الهيئة مفتوحة إن شاء الله تعالى حتى ساعات متأخرة اليوم إن شاء الله، وأيضا خلال أيام العيد المكتب أيضا يعني مفتوح والموظفين متواجدين لاستقبال الأضاحي واستقبال التبرعات بإذن الله تعالى. وأنوه أيضا إلى أنه الأجر في هذا اليوم، يعني أجر يوم عرفة التبرع فيه ليس فقط في الأضاحي، إنما في زكوات وفي صدقات أخرى، يعني كمان له أجر عظيم وأجر مضاعف. فلذلك أيضا هناك الكثير من المشاريع التي يعني ربما الإنسان اللي فاته يتبرع في رمضان أو ما كانت إمكانياته تسمح أنه يتبرع لبعض المشاريع في رمضان، من حفر أبار مياه شرب في غزة مثلا، أو من عندنا مشروع الآن تمليك بقرة حلوب إلى أسرة في بعض الدول، موجود هذا المشروع بإمكانه من الإنسان أن يتبرع بثمن هذه مثلا المشاريع. أيضا الآن في هذا الوقت إذا كان يعني الإمكانيات تسمح فهذا وقت مناسب يعادل أجره أجر يعني ربما في رمضان أو أكثر في هذا اليوم المبارك. لذلك إن شاء الله تعالى المجال مفتوح، مكاتب الهيئة مفتوحة، الويب سايت للهيئة www.hai.org.au، أو بإمكانهم الاتصال على تليفون الهيئة 9750-3161، والتبرع بأي مكان يحتاجون إن شاء الله تعالى نحن متواجدون لاستقبال التبرعات والصدقات والأضاحي إن شاء الله
1: بإذن الله تعالى. الله يبارك فيك أخي عصام وكمان بكل المتبرعين، وإن شاء الله منجتهد سويا لعمل الخير. وتحيتنا لكم جميعا مستمعينا، تابعونا، رح نكمل نحن وياكم برامجنا عبر أثير إذاعة الصوت الإسلامية.

0: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي. تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم. بانكستاون تشايلد كير أكاديمي، مركز رعاية الأطفال المتميز في بانش بول، بإشراف متخصصون في البري سكول بروجرام. يعلمون القرآن الكريم واللغة العربية المبسطة، كما يقدمون طعام حلال يطبخ يوميا في الحضانة، ولديهم نظام ديجيتال لدخول الأهالي. موظفون مؤهلون ومدربون على الإسعافات الأولية ومدربون على التعامل مع الحساسية المفرطة، كما لديهم ترخيص العمل مع الأطفال Working with the Children Check. نهتم بسلامة الأطفال بشكل كبير، كما لديهم منحة Start Strong Program لتخفيض الدفع على الأهالي. خبرة 16 عاما بإدارة السيدة نزيهة علم الدين. زوروهم على العنوان 70 South Terrace Punch Bowl. ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 04226562982.
1: أهلا بكم في سوبر ماركت 5 نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا. نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895. والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
0: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
1: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-2234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
2: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
0: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيدير المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هني على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
1: The إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد: 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. الفخور وآل الزعبي ينعون إليكم بكل الرضا والتسليم بقضاء الله وقدره. وفاة المرحومة بإذن الله تعالى الحاجة فتاة الزعبي أرملة المرحوم الحاج محمد فخوري، والتي انتقلت إلى رحمة الله تعالى في أبوظبي الإمارات العربية. أبناؤها حسن وحسام ونجوى وغزوى ورضوى ونهى ونادية وبسمة فخوري. أشقاؤها الحاج مصطفى والحاج عبد المعين والمرحومون الحاج عبد الرحيم والحاج أكرم والحاج ناصر الزعبي. تقبل التعازي اليوم وغدا من بعد صلاة العشاء وحتى الساعة 9 على العنوان 16 بنارون لكمبا. هذا وستتلى آية من الذكر الحكيم عن روحها الطاهر عقب صلاة العشاء من يوم الخميس للرجال والنساء في مسجد الإمام علي كرم الله وجهه ورضي الله عنه في لكمبا. إنا لله وإنا إليه راجعون. أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
3: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم

0: برامج واعية في خدمة الجالية، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: مركز الفرقان القرآني بسيدني، وبمناسبة مرور 5 سنوات على افتتاح المركز، يعلن عن افتتاح المقر الجديد على العنوان Unit 6/456.

0: هايوي يجونا، ويعلن عن استعداده لقبول الطلاب الجدد من مختلف الأعمار. إذا كنتم تحبون أولادكم أن يتعلموا القرآن الكريم منذ الصغر واللغة العربية وتعلم أمور دينهم، عليكم بمركز الفرقان، مناهج متميزة ومعلمين على أعلى مستوى. الدراسة طوال أيام الأسبوع في الفترة المسائية وفي الويك إند في الفترة الصباحية. كما يوجد لدينا برنامج خاص ومميز للأطفال الصغار من سن 3 سنوات وحتى 5 سنوات، من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا لتأهيلهم لدخول المدارس الإسلامية. كذلك لديهم برنامج للحفظ المكثف من الساعة 9 صباحا وحتى 1 ظهرا، وكذلك لديهم دورات متميزة لدراسة تجويد القرآن للنساء. وإذا لم يكن لديكم الوقت الكافي لدخول هذه الدورات، بإمكانكم الدراسة أونلاين. كل هذا بأسعار مناسبة جدا. اتصلوا بنا على الرقم 04566-82114 أو زوروا موقعنا الإلكتروني الفرقانسنتر.com.au.
1: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلا هال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمان العربية والسوبر ماركت.
0: دايركت كيمست أوتلت بانكستاون تقدم تنزيلات كبرى للجميع، عروض مذهلة تصل في بعضها إلى 50%. بضائعهم أصلية وموثوقة لأهم العلامات التجارية في ماركات التجميل. حصومات من 20-50% على أهم مواد العناية بالبشرة مثل إمكو بيوتي، وحسم 40% على منتجات لاروش بوسيه وغيرها من الماركات العالمية. أيضا تنزيلات كبرى على أرقى أنواع العطور العالمية. هذا العرض يبدأ من 21 من شهر ماي ولغاية 4 من شهر جون حزيران. زوروا دايركت كيمست أوتليت في سنترال بانكستاون شوبينج سنتر الطابق الأرضي، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 02-9709-23-2831. أسعارنا لا تضاهى، خدمة احترافية ولكل العائلة.
2: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بسمانة.
1: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع، تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة، تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
2: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
0: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit, Hoxton Park.
3: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
4: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
3: هي ذاتها يا الله ملا صيدلية. ولك يا عمي كل شي فيها.
4: شو يعني كل شي؟
3: جميع أنواع الروائح والعطول وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
4: في عندهم دواء بالصيدلية؟
3: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
4: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
3: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
4: تفتح كل يوم؟
3: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
4: شو العنوان؟
3: فارماسي فور ليس 154 وولدرن رود شستر هيل.
4: والتليفون
3: 9644-8727.
4: أول دواء أول.
3: يا سلام.
0: أضحيتكم طاعة للرب وطعمة للعبد مع إشراقة ذي الحجة واقتراب يوم النحر. تهنئكم هيومن أبيل أستراليا، سائلين الله أن يتقبل منكم صالح الأعمال. في العام الماضي بلغ عطاؤكم أكثر من 1,400,000 محتاج حول العالم، وهذا العام مسيرة الإحسان عبر توزيع أضاحيكم للمحتاجين تستمر بخيارات تبدأ من $100 للصومال، إثيوبيا، كينيا، الهند، سريلانكا ونيبال، $150 للسودان، بنغلاديش، باكستان، أفغانستان، قرغيزيا وتوغو، $250 لبنان، اليمن، الأردن، العراق، مصر واللاجئين السوريين والبوسنة، $270 لأهلنا الصابرين في غزة وسوريا. للمساهمة الاتصال بنا على الرقم 9750-3161 أو تفضلوا بزيارتنا على العنوان 119 هالدن ستريت لكيمبا، أو زيارة الموقع الإلكتروني hai.org.au. والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه.

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثر فيهن من التهليل والتكبير والتحميد.

هنا إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الحق والهداية والنور، 87.6 FM.

0: صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان المغرب.
2: أعزائي المستمعين، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

سبحانك من رب كريم رحمن رحيم، علمنا أسماءه الحسنى التي هي لخيري الدنيا والآخرة، ندعوك بها يا الله، ونسألك من فضلك العظيم. يا الله، يا رحمن يا رحيم، يا ملك يا قدوس، بأسمائك نناديك، فاعف عنا واغفر لنا يا الله. في أسمائك تتجلى الحكمة والرحمة والعظمة، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، الخالق، البارئ، المصور، الغفار، القهار، الوهاب، الرزاق، الفتاح العليم، القابض الباسط، الخافض الرافع، المعز المذل، السميع البصير، الحكم العدل، اللطيف الخبير، الحليم العظيم، الغفور الشكور، العلي الكبير، الحفيظ المقيت، الحسيب الجليل، الكريم الرقيب، المجيب الواسع، الحكيم الودود، المجيد الباعث، الشهيد الحق، الوكيل القوي، المتين الولي الحميد، المحصي المبدئ المعيد، المحيي المميت، الحي القيوم، الواجد الماجد، الواحد الصمد القادر، المقتدر، المقدم المؤخر، الأول الآخر، الظاهر الباطن، الوالي المتعالي، البر التواب المنتقم، العفو الرؤوف، مالك الملك، ذو الجلال والإكرام، المقسط الجامع، الغني المغني، المانع الضار، النافع النور، الهادي البديع، الباقي الوارث، الرشيد الصبور. سبحانك، تباركت أسماؤك، وفاضت علينا من سرها بالخير والبركة. يا رب، اللهم إني أسألك باسمك الأعظم ورضوانك الأكبر أن تقي عبدك شر هذه الدنيا وشر الآخرة، وأن تغفر لي خطاياي ما قدمت وما أخرت، وأن تساعدني بتوضيح الرؤية لي، وأن تكشف عن عيني غمامة الحياة، وتجعلني مبصرا بعين رحمتك وعفوك. يا أكرم الأكرمين، يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تهب لنا بها أكمل المراد وفوق المراد في دار الدنيا ودار المعاد، وعلى آله وصحبه، وبارك وسلم عدد ما علمت وزنة ما علمت وملء ما علمت. الصلاة والسلام عليك يا عبد الله، يا نبي الله، يا رسول الله، يا سيد العوالم، يا سيدنا يا محمد، يا سيدنا يا أحمد، يا حبيب الله، يا أبا إبراهيم، يا أبا القاسم، يا من خلق الله من نوره جميع المخلوقات وأعطاهم بقسمته كلا الأرزاق والكمالات، وكتب اسمك على العرش مع اسمه، ورفع ذكرك مع ذكره، وأخذ العهد على أنبيائه بنصرتك والإيمان بنبوتك، ثم خصك بتنزيل التنزيل بعد أن بشر بك في كتبه كالزبور والتوراة والإنجيل.

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثر فيهن من التهليل والتكبير والتحميد.

قال ابن رجب: وأما استحباب الإكثار من الذكر فيها فقد دل عليه قول الله عز وجل: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. فإن الأيام المعلومات هي أيام العشر عند جمهور العلماء. وروى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يكبر في جميع أيام العشر على فراشه.

قال البخاري: كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر فيكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما. وروى إسحاق رحمه الله عن فقهاء التابعين رحمهم الله أنهم كانوا يقولون في أيام العشر: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. ويستحب رفع الصوت بالتكبير في الأسواق والدور والطرق والمساجد.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله

وسبحان الله وبحمده بكرة واصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثر فيهن من التهليل والتكبير والتحميد.

قال ابن رجب: وأما استحباب الإكثار من الذكر فيها فقد دل عليه قول الله عز وجل: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. فإن الأيام المعلومات هي أيام العشر عند جمهور العلماء. وروى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يكبر في جميع أيام العشر على فراشه.

قال البخاري: كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. وروى إسحاق رحمه الله عن فقهاء التابعين رحمهم الله أنهم كانوا يقولون في أيام العشر: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. ويستحب رفع الصوت بالتكبير في الأسواق والدور والطرق والمساجد.

قال ابن رجب: وأما استحباب الإكثار من الذكر فيها فقد دل عليه قول الله عز وجل: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. فإن الأيام المعلومات هي أيام العشر عند جمهور العلماء. وروى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يكبر في جميع أيام العشر على فراشه ومجلسه.

قال البخاري: كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر فيكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما. وروى إسحاق رحمه الله عن فقهاء التابعين رحمهم الله أنهم كانوا يقولون في أيام العشر: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. ويستحب رفع الصوت بالتكبير في الأسواق والدور والطرق والمساجد.

بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. الفخوري وآل الزعبي ينعون إليكم بكل الرضا والتسليم بقضاء الله وقدره وفاة المرحومة بإذن الله تعالى الحاجة فتاة الزعبي أرملة المرحوم الحاج محمد فخوري، والتي انتقلت إلى رحمة الله تعالى في أبوظبي الإمارات العربية. أبناؤها حسن وحسام ونجوى وغزوى ورضوى ونهى ونادية وبسمة فخوري. أشقاؤها الحاج مصطفى والحاج عبد المعين والمرحومون الحاج عبد الرحيم والحاج أكرم والحاج ناصر الزعبي. تقبل التعازي اليوم وغدا من بعد صلاة العشاء وحتى الساعة 9 على العنوان 16 بنارون لكيمبا. هذا وستتلى آيات من الذكر الحكيم عن روحها الطاهر عقب صلاة العشاء من يوم الخميس للرجال والنساء في مسجد الإمام علي كرم الله وجهه ورضي الله عنه في لكيمبا. إنا لله وإنا إليه راجعون.

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for أذان العشاء.
1: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.
2: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

الله أكبر الله أكبر

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

قطرة الماء سبحت يا إلهي، ما سر التسبيح في القطرات؟ قطرات سبحنا في جوف أنهار، بحور، في الأرض، في الحفرات، في جسم الإنسان وفي كل مكان. خلقت منها كل شيء حي، تباركت يا الله وتجلت قدرتك. ربي، أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله. يا رب، أسألك من خير هذه الدنيا وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها.

لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا، إليك أواها منيبا. رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني يا رب العالمين يا رب. أنت أعلم بحالي وبحال من حولي، وتدري بما يحدث في أعماق البحار، وتولج الليل في النهار. سبحت باسمك كل الكائنات، وسجدت لك قطرة الماء في جوف الأنهار وفي جوف الإنسان. يا رب، يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام، يا واهب النعم للإنسان ومثبت القلب على الإيمان وهادينا نحو النور والفرقان، اغفر خطايانا وسامحنا، واجعل قلبي مفطورا على حبك وحب من أحبك. اللهم لا تجعلني عدوا لولي من أوليائك، ولا لحبيب من أحبائك، واجعلني عدوا لأعدائك، وانصرني عليهم أجمعين. اللهم استجب يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صلي على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين صاحب المقام المحمود الذي تميز به عن جميع الأولين والآخرين. اللهم صل على سيدنا محمد جامع السبل الجمالية والجلالية وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد سابق الخلق في مضمار القربة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد إمام محراب حضرة الحق وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد زمام طاعة الرب وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد قدم العناية والتوفيق وعلى آله

اللهم صل على سيدنا محمد يمين التشريع والتعليم، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وجه الولاية والتعريف، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد روح التوحيد والتفريد، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد قطب المشاهدة والتفهيم، وعلى آله وصحبه وسلم.

0: اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا يا رب العالمين،
1: يا رب العالمين،
2: يا رب العالمين.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثر فيهن من التهليل والتكبير والتحميد.

قال ابن رجب: وأما استحباب الإكثار من الذكر فيها فقد دل عليه قول الله عز وجل: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. فإن الأيام المعلومات هي أيام العشر عند جمهور العلماء. وروى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يكبر في جميع أيام العشر على فراشه ومعه.

قال البخاري: كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. وروى إسحاق رحمه الله عن فقهاء التابعين رحمهم الله أنهم كانوا يقولون في أيام العشر: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. ويستحب رفع الصوت بالتكبير في الأسواق والدور والطرق والمساجد.

0: إخوتنا في الإيمان،
1: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من طاف بالبيت وصلى ركعتين كان كعتق رقبة. رواه ابن ماجة وابن خزيمة. عن محمد بن المنكدر عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طاف بالبيت أسبوعا لا يلغو فيه كان كعدل رقبة يعتقها. عن حميد بن أبي سوية قال: سمعت ابن هشام يسأل عطاء بن أبي رباح عن الركن اليماني وهو يطوف بالبيت، فقال عطاء: حدثني أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكل به 70 ملكا، فمن قال: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، قالوا: آمين. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إلى الله العمل فيهن من أيام العشر، فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير.

الحج آداب وأحكام. آداب وأحكام. نخبة من الأحاديث النبوية الشريفة. نخبة من الأحاديث النبوية الشريفة المتعلقة بالحج وأحكامه.

0: آداب وأحكام
1: مناسك الحج والعمرة. المناسك ثلاثة: تمتع وقران وإفراد. التمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج حتى فجر يوم العاشر من ذي الحجة، ثم يفرغ منها ويحرم بالحج عامة يوم التروية. والقران هو أن يحرم بهما جميعا أو يدخل الحج على العمرة فتتداخل أفعالهما. وأما الإفراد فهو أن يحرم بالحج مفردا له عن العمرة، ولا يحل منهما إلا يوم النحر، أو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها.
0: التمتع وهو أفضل المناسك على الإطلاق. عن عطاء قال: قال سراقة رضي الله عنه: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمتعنا معه، فقلنا: ألنا خاصة أم لأبد؟ قال: بل لأبد. أخرجه النسائي. وعن أبي جمرة قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن المتعة فأمرني بها، وسألته عن الهدي فقال: فيها جزور أو بقرة أو شاه أو شرك في دم. قال: وكأن ناسا كرهوها، فنمت فرأيت في المنام كأن إنسانا ينادي: حج مبرور ومتعة متقبلة. فأتيت ابن عباس رضي الله عنهما فحدثته فقال: الله أكبر، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري ومسلم.
2: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال: إني لبدت رأسي وقلدت هدي، فلا أحل حتى أنحر. أخرجه البخاري ومسلم.
0: وعن أبي رجاء قال: قال عمران بن حسين رضي الله عنهما: نزلت آية المتعة في كتاب الله، يعني متعة الحج، وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج، ولم ينه عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات. قال رجل برأيه: بعد ما شاء. أخرجه البخاري ومسلم.
1: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، فتمتع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي، ومنهم من لم يهد، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل لشيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة، وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج، فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. فطاف حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء، ثم خب 3 أطواف ومشى 4، فركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام 2، ثم سلم فانصرف، فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة 7 أطواف، ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر، وأفاض فطاف بالبيت، ثم حل من كل شيء حرم منه، وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس. أخرجه البخاري ومسلم.
0: الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم حج متمتعا، وهو يشمل القران أيضا بشروطه. عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أراد الحج عام نزل الحجاج بابن الزبير، فقيل له: إن الناس كائن بينهم قتال، وإنا نخاف أن يصدوك. فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أشهدكم أني قد أوجبت عمره. ثم خرج حتى إذا كان بظاهر البيداء قال: ما شأن الحج والعمرة إلا واحد، اشهدوا. وفي رواية: أشهدكم أني قد أوجبت حجا مع عمرتي، وأهدى هديا اشتراه بقديد. ثم انطلق يهل بهما جميعا حتى قدم مكة، فطاف بالبيت وبالصفا والمروة ولم يزد على ذلك، ولم ينحر ولم يحلق ولم يقصر ولم يحلل من شيء حرم منه، حتى كان يوم النحر، فنحر وحلق ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول. وقال ابن عمر: كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه مسلم.
2: وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قرن الحج والعمرة فطاف طوافا واحدا وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. أخرجه النسائي.
1: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال: إني لبدت رأسي وقلدت هدي، فلا أحل حتى أنحر. أخرجه البخاري ومسلم. وهذا يدل على أنها كانت عمرة معها حج.
0: وعن عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا حللت مع الناس حين حلوا. أخرجه البخاري ومسلم. وهذا صريح في أنه صلى الله عليه وسلم استمر في حجه ولم يتحلل إلا يوم النحر، ويؤيده ما ثبت عن البراء رضي الله عنه قال: كنت مع علي بن أبي طالب حين أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليمن، فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم قال علي: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف صنعت؟ قلت: أهللت بإهلالك. قال: فإني سقت الهدي وقرنت. قال: وقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت كما فعلتم، ولكني سقت الهدي وقرنت. أخرجه النسائي.
2: وعن أبي وائل قال: قال الصبي بن معبد: كنت أعرابيا نصرانيا فأسلمت، فكنت حريصا على الجهاد، فوجدت الحج والعمرة مكتوبين علي، فأتيت رجلا من عشيرتي يقال له هريم بن عبد الله، فسألته فقال: اجمعهما ثم اذبح ما استيسر من الهدي. فأهللت بهما. فلما أتيت العذيب لقيني سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان وأنا أهل بهما، فقال أحدهما للآخر: ما هذا بأفقه من بعيره؟ فأتيت عمر فقلت: يا أمير المؤمنين، إني أسلمت وأنا حريص على الجهاد، وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي، فأتيت هريم بن عبد الله فقلت: يا هناه، إني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي. فقال: اجمعهما ثم اذبح ما استيسر من الهدي. فأهللت بهما. فلما أتينا العذيب لقيني سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان، فقال أحدهما للآخر: ما هذا بأفقه من بعيره؟ فقال عمر: هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. أخرجه النسائي. قال الإمام أحمد: لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، والمتعة أحب إلي، وهو آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولحللت معكم. وجزم بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. وممن قال بالتمتع ابن عمر وابن عباس وابن الزبير وعائشة والحسن وعطاء وطاووس ومجاهد، وهو أحد قولي الشافعي رضي الله عنهم جميعا. وذهب الثوري وأصحاب الرأي إلى اختيار القران لما ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أهل بهما جميعا. وهناك مسلك وسط تجتمع فيه الأدلة، وهو أن التمتع أفضل لمن لم يسق الهدي، كالذين أكد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفسخوا حجهم إلى عمره. والقران أفضل في حق من ساق الهدي، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. أما مذهب مالك وظاهر مذهب الشافعي رحمهما الله فالإفراد، ودليلهم ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حج مفردا. فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج. أخرجه مسلم. ومعنى الإفراد في هذا وأمثاله أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن، فدخلت أفعال العمرة في الحج، فقيل مفرد والحق أنه صلى الله عليه وسلم كان قارنا كما ثبتت النصوص بذلك.
3: قدمنا لكم

نخبة من الأحاديث النبوية الشريفة، نخبة من الأحاديث النبوية الشريفة المتعلقة بالحج.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر.

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثر فيهن من التهليل والتكبير والتحميد.

قال ابن رجب: وأما استحباب الإكثار من الذكر فيها فقد دل عليه قول الله عز وجل: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. فإن الأيام المعلومات هي أيام العشر عند جمهور العلماء. وروى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يكبر في جميع أيام العشر على فراشه.

قال البخاري: كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. وروى إسحاق رحمه الله عن فقهاء التابعين رحمهم الله أنهم كانوا يقولون في أيام العشر: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. ويستحب رفع الصوت بالتكبير في الأسواق والدور والطرق والمساجد.

فإن الأيام المعلومات هي أيام العشر عند جمهور العلماء. وروى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يكبر في جميع أيام العشر على فراشه ومجلسه.

قال البخاري: كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. وروى إسحاق رحمه الله عن فقهاء التابعين رحمهم الله أنهم كانوا يقولون في أيام العشر: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. ويستحب رفع الصوت بالتكبير في الأسواق والدور والطرق والمساجد.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر

وسبحان الله وبحمده بكرة واصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده.

أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر.

سبحان الله وبحمده بكرة واصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده.

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن. متفق عليه. أيها المؤمنون الكرام، نستمع الآن إلى تسابيح الفجر.

0: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for Adhan al-Fajr.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

الآيات والفرقان، بيني وبينك حرمة القرآن، اشرح به صدري لمعرفة الهدى، وعصم به قلبي من الشيطان، يسر به أمري وقض مآربي، وأجر به جسدي من النيران، واحطب به وزري وأخلص نيتي، واشدد به أزري وأصلح شاني، واكشف به ضري وحقق توبتي، أربح به بيعي بلا خسراني، طهر به قلبي وصف سريرتي، أجمل به ذكري وأعلي مكاني، واقطع به طمعي وشرف همتي، كسر به ورعي وأحيي جناني، أسهر به ليلي وأضم جوارحي، أسبل بفيض دموعها أجفاني، وامزجه يا ربي بلحم معدمي، واغسل به قلبي من الأضغان. أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان، أنت الذي علمتني ورحمتني وجعلت صدري واعي القرآن، أنت الذي أطعمتني وسقيتني من غير كسب يد ولا دكان، وجبرتني وسترتني ونصرتني وغمرتني بالفضل والإحسان، أنت الذي آويتني وحبوتني وهديتني من حيرة الخذلان، وزرعت لي بين القلوب مودة والعطف منك برحمة وحنان، ونشرت لي في العالمين محاسنا وسترت عن أبصارهم عصياني، وجعلت ذكري في البرية شائعا حتى جعلت جميعهم

علي ربي بأنعم ما لي بشكر أقلهن يداني. لئن اجتبتني من رضاك معونة حتى تقوي أيدها إيماني، لأسبحنك بكرة وعشية، ولتخدمنك في الدجى أركاني، ولأذكرنك قائما أو قاعدا، ولأشكرنك سائر الأحيان، ولأكتمن عن البرية خلتي، ولأشكون إليك جهد زماني، ولأقصدنك في جميع حوائجي من دون قصد فلانة وفلاني، ولأحسمن عن الأنام مطامعي بحسام يأس لم تشبه بناني، ولأجعلن رضاك أكبر همتي، ولأضربن من الهوى شيطاني، ولأكسون عيوب نفسي بالتقى، ولأقبضن عن الفجور عناني، ولأمنعن النفس عن شهواتها، ولأجعلن الزهد من أعواني، ولأتلون حروف وحيك في الدجى، ولأحرقن بنوره شيطاني.

0: من ذكر الله تعالى
1: صلى الله عليه وآله وسلم.
0: أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى
1: صلى الله عليه وآله وسلم. صلى الله عليه وآله وسلم.
0: أكثروا من محبة الله ورسوله ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثر فيهن من التهليل والتكبير.

قال ابن رجب: وأما استحباب الإكثار من الذكر فيها فقد دل عليه قول الله عز وجل: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. فإن الأيام المعلومات هي أيام العشر عند جمهور العلماء. وروى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يكبر في جميع أيام العشر على فراشه.

قال البخاري: كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. وروى إسحاق رحمه الله عن فقهاء التابعين رحمهم الله أنهم كانوا يقولون في أيام العشر: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. ويستحب رفع الصوت بالتكبير في الأسواق والدور والطرق والمساجد.

الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا شيء قبله ولا شيء بعده.

الله.

وحده، صدق وعده ونصر عبده، وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده.

أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.

وعده، صدق وعده ونصر عبده، وأعز جنده وهزم الأحزاب.

بالحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.

الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده.

رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. فلما

الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله

وحده صدق وعده ونصر عبده.

0: محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. ربي اغفر لي ولوالدي ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
2: أعوذ بالله.

فإلهكم إله واحد فإلهكم إله واحد

الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده.

كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده

رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا

0: صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا شيء قبله ولا شيء بعده، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. ربي اغفر لي ولوالدي، ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا.
1: أعوذ بالله

وارزقهم من الثمرات

قبل ربنا وتقبل دعاءنا.

محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا

محمد وسلم تسليما كثيرا. رب اغفر لي ولوالدي، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.

0: والدي رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

شاكرا لأنعمه، شاكرا

لهم وإن ربك ليحكم بينهم وإن

0: والدي رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وبعد. من أهم شعائر هذا العيد الأضحية، وهي عند جمهور الفقهاء سنة مؤكدة، وبعضهم قال هي واجبة على المستطيع، وتجزئ عن كل عائلة أضحية واحدة، إلا أن يكون هناك فرد من العائلة يعمل فليضحي عن نفسه. اليوم في العائلة في أب وعنده أولاد، إذا كانوا صغار أو في المدارس أو في الجامعات لا يعملون، فهو يخرج واحدة عن العائلة كلها. أما إذا كان عنده في البيت من يعمل وله معاش فيخرج عن نفسه، ما بتعممه. وهي من أفضل الأعمال يوم النحر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عمل أحب إلى الله تعالى يوم النحر من إراقة الدم، أي من هذه الأضحية. وهذه الأضحية لها أجر عظيم، حتى أنها تأتي يوم القيامة بكل ما فيها لتنقلب إلى حسنات من صوفها وشعرها وغير ذلك، كما حدث النبي صلى الله عليه وسلم. ولها أجر عظيم. وعادة الذبح إنما يتم بعد صلاة العيد إلى ثالث أيام التشريق أو رابع أيام العيد. هناك عيد الأضحى هو يوم النحر وأول يوم، وهناك أيام التشريق كانوا يشرقون اللحم أي يجففونه 3 أيام بعد الذبح، فتسمى أيام التشريق، وهو اليوم الثاني والثالث والرابع. فعيد الأضحى يستطيع المرء أن يذبح خلال هذه الأيام 4. وعلى ذلك يعني من أراد أن يضحي فيستطيع حتى في نهار العيد أن يفعل ذلك، وأن يشتري أضحية خلال أيام العيد كلها، خلال 4 أيام. ويسن تثليثها كما يذكر كثير من الفقهاء: ثلث لعائلتك، وثلث لأهلك تهديهم أو أصحابك، وثلث للفقراء. واليوم نحن في هذه الحالة، عادة في هذا البلد ترسل كل الأضحية، فيسن أن ترسل لأقربائك حتى خارج البلد، في البلد الأم التي أنت منه يسن أن يرسل جزء منها لأقربائك، ويسن أن يجعل جزء منها للفقراء. فإذا لم يكن لك أقرباء فتعطى للفقراء. والإخوة موجودون في 4 أيام في الجمعية لإرسالها إلى من تشاءون. وهذه طبعا السنة الموجودة في هذه الأضحية هي شعيرة وليست تتعلق بالصدقات، فلا تقارنها بالصدقة، لأن الصدقة شيء والشعيرة شيء آخر. فهي شعيرة تعظيم لله تعالى، أن الله عز وجل أكرمنا بأن نزهق أرواحا لنأكل. أنت ما بتحس، بس هو بالنهاية في زهق روح، إزهاق روح. ولذلك لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، يعني رب العالمين لا يستفيد من أضحيتك، وإنما كما قال: لكن يناله التقوى منكم. يعني أنتم رب العالمين يجعل في قلوبكم مزيدا من التقوى بسبب هذا الفعل، لأنكم تعظمون شعائر الله. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. Dear brothers, the sunnah مؤكدة of this Eid is the sacrifice, أضحية. According to the majority of scholars, it is سنة مؤكدة. It is stressed سنة that you it is kind of واجب as well, which is according to some scholars it's obligatory or highly recommended. And you should do it on behalf of your family. You sacrifice one qurban. But if one member of your family is working by himself and has separate salary, then he should sacrifice and slaughter an animal on behalf of himself. And you can put it three portions, one for one third for your family to eat from it, and one third for your relatives or your friends, and the third one is for you, for the poor. And nowadays you send it overseas, send it to someone who is very close to you, your neighbors, your families, your people that you know they are poor. If you don't have some relatives, then in this case send it to the poor. Alhamdulillah, we have in LMA the Feed the World, they can send it to the place that you want. And you can sacrifice during the 4 days of Eid. The first day we call it Yawm al-Nahar, the slaughter day, and the second, the 3 days are the days that make this meat dry in order to eat from it after. This is, they call it tashrif. It means expose it to the sun. They expose this meat to the sun in order to make it dry. And during the 4 days, you can slaughter. You can buy an animal and slaughter it, or send it, or buy it during the 4 days of Eid. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to accept from it. And don't compare it to sadaqah, to charity. Charity is other thing. The udhiyah is not related to charity. It is related to glorifying Allah subhanahu wa ta'ala, that He permitted us to slaughter an animal which is a soul in order to eat from it. It is kind of glorifying Allah subhanahu wa ta'ala and thanking Allah azza wa jal during this Eid.

الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا

استقيموا وتراصوا استحضروا عظمة ربكم وأخلصوا لله تعالى في صلاتكم ودعائكم. نسأل الله تعالى أن يجعل هذا اليوم المبارك بركة على عوائلنا جميعا وعلينا جميعا، وأن يجعل البركة تعم بلاد المسلمين قاطبة، وأن يعيد الأمن والأمان والسلام إلى كافة هذه البقاع، وخصوصا في غزة وفي سوريا وفي كل بلد تعاني من قلة أمن أو من خوف أو من قلة رزق. نسأله تعالى أن يبارك في هذا العيد، وأن يبارك للجميع في عيد الأضحى المبارك. استقيموا وتراصوا واخشعوا، واسأل الله سبحانه وتعالى القبول. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

0: الحمد لله قيوم السماوات والأرض وما فيهن، الحمد لله خالق السماوات والأرض وما فيهن وما بينهن، الحمد لله على كل نعمة أسبغها على خلقه، الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، الحمد لله على نعمة الهداية وكفى بها نعمة، الحمد لله على نعمة الوجود، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، الحمد لله الذي جعل لنا فرحة في الدنيا، فاللهم أكرمنا بفرحة الآخرة، الحمد لله على نعمة حج بيت الله الحرام، الحمد لله على إرساله أنبياءه إلى الناس لهدايتهم ولإنقاذهم، الحمد لله على ما تفضل علينا به من نعم، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، سبحانك ما عبدناك حق عبادتك وما شكرناك حق شكرك وما حمدناك حق حمدك، عباد ضعفاء خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك اللهم من شر ما صنعنا، نبوء لك بذنوبنا، نبوء لك بنعمك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اصطفاه الله تعالى من بين الخلق ليكون النبي الخاتم، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الأطهار وصحبه الأبرار ومن استن بسنتهم وسار على منهجهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عيد التكبير، عيد ذكر الله تعالى، عيد تعظيم شعائر الله عز وجل، لتكبروا الله على ما هداكم، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يوم عرفات من الأيام المشهودة، فما من يوم كما حدث النبي صلى الله عليه وسلم، ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو عز وجل ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ماذا أراد هؤلاء. إنه الإعلان الكبير، إنه الحج الأكبر، إنه الذكر الأكبر، ولا ذكر الله أكبر عندما تكبر ذكر الله تعالى في نفسك، معناه أنك تشبهت بأنبياء الله تعالى الذين اصطفاهم الله عز وجل، كان الله تعالى في قلوبهم أشد حبا من أي شيء آخر، والذين آمنوا أشد حبا لله. سيدنا إبراهيم عليه السلام لم يرفع ذكره ولم يعظم شأنه ولم يمدحه رب العالمين إلا بعد أن ابتلاه، وكل ابتلاء ابتلاه أو جزء من هذا الابتلاء تقوم به هذه الأمة لكي تتشبه، لكي تأخذ نصيبا من هذا الابتلاء العظيم الذي يعبر في النهاية عن أن الله تعالى هو الأكبر، هو الأعظم. ليست الدنيا هي الكبيرة، وليست الأهواء هي الكبيرة، وليس المال هو الكبير، وليس الأهل هم الكبراء، إنما الكبير هو الله تعالى، الله أكبر. ولذلك عندما جاء سيدنا إبراهيم عليه السلام هذه الابتلاءات وصف الله تعالى حاله فقال: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. عرض له ابتلاء عظيم، ألا وهو أن يترك هاجر زوجه وأن يترك ابنه الرضيع في مكان ليس فيه ماء، ليس فيه حياة، ليس فيه شجر، كما قال تعالى: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. في هذا المكان الذي لا حياة فيه أراد الله تعالى واختار أن يذكر فيه اسمه. سبحان الله، هذا المكان القافر، هذا المكان الذي لا حياة فيه اختاره الله تعالى من كل بقاع الأرض ليكون البيت الذي يتوجه إليه المسلمون من كل بقاع الأرض. ومن بدأ الصلاة فيه، ومن بدأ ذكر الله تعالى فيه ليقيموا الصلاة. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد، مكة مكان الكعبة اليوم، بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. ربنا ليقيموا الصلاة، أقم ذكر الله تعالى، عظم رب العالمين في صلاتك، توجه في صلاتك بدعاء إلى الله. الصلاة فيها شكر، فيها ذكر، فيها تعظيم، فيها دعاء، تحوي كل شيء، تحوي كل شيء. ربنا ليقيموا الصلاة، سبحان الله، مكان واحد منا، والله لو كان معه 20 و30 شخص في هكذا مكان لن يستطيع أن يحتمل البقاء فيه، لن يستطيع. امرأة ضعيفة معها رضيع في مكان قافر، أقل ما يقال إن لم تهلك بقلة الماء وبقلة الطعام ربما تعرض لها اللصوص وأخذوها سبيا، وكان ولدها سبيا، وكان هذا مشهورا في تلك البقاع. فلا أمان، لا أمان، خوف مع ترقب الموت. لكن رب العالمين ذكر أن سيدنا إبراهيم عندما تنقطع الأسباب إيمانه بالله أكبر، إيمانه بالله أكبر. ربنا ليقيموا الصلاة، فاجعل أفئدة، أي الذين يحبون. الأفئدة كناية، ليس فقط أشخاصا يمرون، وإنما أشخاصا يتحننون ويتوددون ويرحمون. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، تأتي من كل حدب وصوب، وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. والله هذا اليقين بالله عند انقطاع الأسباب، إذا كان يقينك بالله فالله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. عندما ما هذا هو معنى التوكل يتجلى مع سيدنا إبراهيم ومع السيدة هاجر. عندما انقطع الزاد، لا ماء ولا طعام، انتهى ما أعطاهم سيدنا إبراهيم، ماذا فعلت؟ هل انتظرت؟ سعت هذا السعي، إن الصفا والمروة من شعائر، لا، الآن الحجاج يفعلون ذلك، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ماذا فعلت النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا يقول؟ يقول: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. لا تجعل اليأس يسيطر عليك، ولو كان كل شيء أمامك لا يوجد فيه مخرج مما أنت فيه. ألهذه الدرجة؟ ألهذه الدرجة. ذلك عيد الأضحى أو الحج الأكبر له من هذه المعاني ما تجعل المؤمن قويا في حياته مهما أصابته من سنين ومن أمراض ومن خوف ومن قلة رزق ومن قلة مال، إيمانه بالله تعالى يتجلى فيقويه على كل هذا الكدح الذي يواجهه. هاجر ماذا فعلت؟ قامت إلى جبل الصفا وكانت تنظر هل هناك من أحد يأتي، تنظر هل هناك من ماء أو من آبار يمكن أن تذهب لتأتي بالماء. ذهبت إلى الصفا لم تجد شيء، سعت إلى المروى جبل المروى فصعدت إليه وكانت تنظر فلم تجد شيء، وعادت ورجعت 7 مرات. ثم لما عادت إلى ابنها الرضيع جاء الفرج، أنبت زمزم، رب العالمين أخرج ماء زمزم من بين يديه، طفل من مكان قاحل. سبحان الذي يخرج الحي من الميت، أخرج الماء الحي من أرض ميتة، أخرج الماء الحي من أرض ميتة في مكان لا زرع فيه لا سبحان الله، هذا الفعل وهذه المعجزة التي لوحدها ينبغي أن ينظر إليها كل الناس، كل من يتبع ديانات أخرى. ما هذه المعجزة التي حققها الله تعالى في هذا المكان؟ ماء زمزم ينبت من بين يدي طفل صغير ويستمر هذا الماء بالانتشار والازدياد إلى قيام الساعة. أليس هذا دليلا كافيا على عظمة الله؟ أليس هذا دليلا كافيا على أن النبي صلى الله عليه وسلم يتبع سنة إبراهيم؟ أن رب العالمين يذكر: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. لذلك عباد الله، لو لم نخرج من هذه الأيام إلا أن نؤمن ونوقن أن الله أكبر وإيماننا به أكبر، مهما كانت الظروف عصيبة ومهما كان الأمر عصيبا لحققنا المطلوب. لذلك عندما تفعل الأضحية، تقوم بالتضحية، أنت تتشبه جسديا من الخارج، لكن عليك أن تتشبه داخليا وأن تؤمن أن وعد الله سبحانه وتعالى هو المحقق. فبمقدار ما تكون يكون إيمانك بالله أعظم، بمقدار ما تكون حياتك فيها من السعادة ما فيها، بمقدار ما يرضى الله سبحانه وتعالى عليك. لذلك قال الشاعر: مشيئة الله في الأكوان نافذة، وليس ينجيهم جند ولا رتب. مشيئة الله في الأكوان نافذة، وسنة الله فيها الفصل للعب. ومالك الملك فرد لا شريك له، يؤتي وينزع ممن شاء ما وهب. وقد يعز ذليلا بعد مظلمة، وقد يذل عزيزا كان يغتصب. والله يجعل بعد العسر ميسرة، ويكشف السوء ويذهب الكركربا. قد يمهل الله أقواما وإن ظلموا. قد يمهل الله أقواما وإن ظلموا، لكن سيجمعهم يوما وإن هربوا، فأين المفر؟ أهل العقول، أهل اللب بهذا الأمر، فاعتبروا وفوضوا الأمر للرحمن وارتقبوا، وفوضوا الأمر للرحمن وارتقبوا، نصرا من الله موعودا لما صبروا، لمن صبروا، إذ ليس يهزم من في الله قد رغبوا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. Dear brothers and sisters, it is Eid al-Adha. It is the day of sacrifice. 4 days of sacrifice. We follow the Sunnah of Sayyidina Ibrahim. When Allah subhanahu wa ta'ala has tested Sayyidina Ibrahim with his only son Ismail alayhi salam, and he commanded him to slaughter him, then Allah subhanahu wa ta'ala mentioned that Ibrahim alayhi salam responded to the will of Allah subhanahu wa ta'ala, to the commandment of Allah subhanahu wa ta'ala, because he believed Allah is the greatest. Allah is the greatest. Allah subhanahu wa ta'ala is the great. He is the great, not himself, not his son. He is nothing. His son is nothing if there's the commandment from Allah subhanahu wa ta'ala. He believe in Allah azza wa jal, then he follow him. He submit to his will. He submitted to what Allah azza wa jal has commanded and ordered him. This is why we follow Sayyidina Ibrahim alayhi salam. We follow Sayyidina Ibrahim from outside by slaughtering this animal. But in reality, we should believe, we should have this faith in our heart. Not only from outside, it should be from inside as well. When we believe and when we have trust in Allah subhanahu wa ta'ala, like what happened with Hajar alayhi salam and her only son Ismail when he was a baby, Sayyidina Ibrahim left them there in the Kaaba place nowadays alone. And Hajar alayhi salam asked Ibrahim, did Allah subhanahu wa ta'ala tell you to leave us here? He said yes. She said, إِذَنْ لَا يُضَيِّعُنَ اللَّهُ أَبَدًا. Then Allah subhanahu wa ta'ala will not leave us alone. Will not leave us alone. This is why Sayyidina Ibrahim make dua. Oh Allah, I left my family here in this place where there's no water, no living, no people, nothing at all. There's fear, there's nothing at all. Only fear from death. They are facing this death in front of them, and maybe some people will come and take them as prisoners, but they believe in Allah subhanahu wa ta'ala. They believe in Allah. Then Sayyidina Hajar said, إِذَنْ لَا يُضَيِّعُنَ اللَّهُ أَبَدًا. Then Allah subhanahu wa ta'ala will not leave us alone. This belief, I think we need it with our life. When we face hardships, when we face difficulties, when the shaitan is coming to us, we should throw him with pebbles in our heart, from our heart, to say to them, no, the commandments of Allah subhanahu wa ta'ala is our first priority. Our first priority. Hajar alayha salam did not say to herself that, oh, I am here, I couldn't do nothing. She knows what Allah subhanahu wa ta'ala wanted from her. Then she ascended and climbed to the mountain of Safa and looking for someone who is coming, and she went as well and went to the other place, the Safa, the mountain of Marwa, going forward and backward until She couldn't find nothing. When she came back to Sayyidina Ismail and he was a baby, then she found this water coming from its side. Then this is a miracle from Allah subhanahu wa ta'ala. Then maybe you are trying your best from one side, you see Allah subhanahu wa ta'ala is giving you from other side. This is why وَعَسَى أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. Maybe you hate something, but it is good to you. You never know. Don't judge anything. Don't think you are smart, you are intelligent, and you can do everything. This life at the end is in the hands of Allah subhanahu wa ta'ala only. And if He wants anything to be, then He will say to it, be, and it will be. This is how it works. Then as much as you are connected to Allah subhanahu wa ta'ala, you are believing in His power, you mention His name in your heart, you say Allahu Akbar in reality, then Allah subhanahu wa ta'ala will bestow upon you His mercy, some of His power, and He will give you what you like in this life. And this is how it works. Dear brothers and sisters, we ask Allah subhanahu wa ta'ala to be among those who understand this life, who understand this Eid, and to follow this path, the path of Allah subhanahu wa ta'ala. نسأل الله تعالى أن يكرمنا وإياكم بأعياد نفرح فيها في الدنيا وأعياد نفرح فيها في الآخرة. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. فرج كروب إخواننا في فلسطين وفي سوريا وفي لبنان وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم هيئ لهذه الأمة أمرا رشدا. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، واجمع على الحق كلمتنا، وردنا ورد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله طاعتكم، وكل عام وأنتم بخير.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. I won't be long. I promise you it's been a long day. On this blessed day of Eid al-Adha, on behalf of the LMA board, staff and volunteers, I wish you all, my brothers and sisters, a blessed and rewarding Eid. As we celebrate the completion of another season of Hajj, let us collectively take some sincere and solemn oaths. Let us have the best of intentions for our fellow Muslim brothers and sisters. Let us end this constant squabble between us over who is right and who is wrong. There are forces at play that seek to foment division amongst the Ummah of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. We must not facilitate this endeavor, breaking off into smaller and smaller groups, each pitted against each other. The days of divide and conquer must stop, and only we hold this key. We must not allow their plots and plans to cement themselves in the unity of our ummah. The Prophet sallallahu alaihi wasallam taught us to confront our enemies and those who seek to sow division amongst us, united, strong, and as one. Let us recommit our intention. Inshallah, on behalf of the LMA, we will make this intention that we will listen to you, our community. We will fight and leave no stone unturned to defend the rights and dignity of every Australian Muslim. We will not stop to advocate for justice all over the world. And even more significantly, we will call out hypocrisy in government policy and legislation and never cease to advocate for the Muslim community's right to equality under the law and policy. We all have an integral part to play in the advancement of our ummah in Australia. Each and every one has an amanah to be a role model of ethics, morals and justice. Next time you wanted to throw your rubbish on the ground, remember your amanah. Next time someone or something gets to you and you start to swear and curse, remember. Next time one gives you that racist evil look and you are tempted to confront, remember. Next time shaitan whispers to your ear to commit the abundant harams in this country, remember. Next time you decide to publicly ridicule, deride or curse or attack your fellow brothers and sisters, remember. Next time some easy, doubtful means of making money comes to you and tempts you, remember. And finally, take some time out of your Eid to remember the less fortunate of our ummah, and please give generously of your wealth and keep them foremost in your dua.
2: Assalamu alaikum.

عيد الأضحى أروع ختام وأكبر أعياد العام.

العيد في منهج الإسلام عبادة وعمل، سرور وشكر، بهجة وفرحة، سلوكيات وأخلاق، عفو وإخاء، فالناس يتبادلون التهاني ويتصالحون، وتعقد مجالس الحب والتراحم والمودة، فتتجدد العلاقات الإنسانية، وتقوى الروابط الاجتماعية، وتنمو القيم الأخلاقية.

0: كل عام.
1: العيد إنما سمي عيدا لأنه يعود في كل مرة، إما أن يكون في كل عام أو في كل شهر أو في كل أسبوع، ولأجل ذلك سمي العيد عيدا، لأنه يعود ويحتفى به ويهتم به. ولذلك كانت الأعياد كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من أخص خصائص الأديان. والعيد هو عبادة لأجل أنه يهتم به ويعتنى بقدومه، ويظهر فيه الفرح والسرور والبهجة والحبور، فهو من أخص خصائص الأديان. ولذلك وجب على المسلم أن يعرف وأن يعلم أن العيد عند المسلمين هو عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد يوم الجمعة. فهذه الأعياد الثلاثة هي أعيادنا أهل الإسلام التي يجب أن نظهر فيها الفرح والسرور والبهجة والحبور برجوعها وعودتها علينا في كل عام، والجمعة في كل أسبوع، لأن الله جل وعلا وفقنا للقيام بحقه سبحانه وتعالى والتقرب إليه قبل العيد في رمضان في عيد الفطر بصيامه برمضان وقيامه. فنفرح يعني أتممنا الصيام والقيام، وكذلك الحال أننا نتقرب إلى الله فيه في عيد الفطر بإطعام المساكين وزيارة الأرحام وصلة الرحم وزيارة الأقارب والأحباب والأصحاب، وكذلك هو الحال في عيد الأضحى الذي نتقرب إلى الله جل وعلا فيه بإراقة الدماء والنحر، كما قال الله جل وعلا فصل لربك وانحر.

جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة إلى طيبة، ووجد اليهود يحتفلون بأعياد لهم، فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا، أبدلكم بهما بعيد الأضحى وعيد الفطر، فهذه الأيام هي أيام عيد المسلمين، فهي أيام شرفها الله تبارك وتعالى أن كان عيد الفطر بعد تلك الرحلة العظيمة، بعد تلك المدرسة العظيمة التي عاش فيها المسلمون في رمضان، عاشوا فيها تلك الأجواء الإيمانية الرائعة، تلك الروحانيات العالية الشاهقة التي وصلت إلى عنان السماء. فكان بعد ذلك أن يحتفل الناس بذلك اليوم، وهو يوم العيد والذي يسمى يوم الجائزة. فمن هذا، ففي هذا اليوم يكون الناس فيه بين فرح، وهناك من يكون في ترح وحزن لأجل فقيد أو لفقدان شهيد أو لأجل مصيبة، لكن الله تبارك وتعالى، أو لفقد مال أو لفقد وطن أو لفقد أوطان.

وها نحن نستقبل شهرا جديدا، ونستقبل مرحلة جديدة من العمر، ونستقبل العيد. العيد عبادته الفرح، والعيد عبادته شكر الله تبارك وتعالى، والعيد عبادته إدخال السرور. لا ننطوي على أنفسنا، لا نتذكر أحزاننا، بل نتذكر أفراح المسلمين وأمجاد المسلمين، ونتذكر ما نستطيع أن نتذكره، لأن الله عز وجل شرع لنا العيد ليكون لإبداله بيومين للعب ولأكل وشرب ولذكر لله تبارك وتعالى. أكل شرب وذكر لله عز وجل في هذين اليومين هما عيد الفطر المبارك وعيد الأضحى المبارك. فافرحوا وتسامحوا وتغافروا.

العيد مظهر من مظاهر الدين وشعيرة من شعائره العظيمة التي اهتم الإسلام بها. والعيد ليس كما يظنه البعض أنه ترك للأعمال الصالحات، وأنه أيضا إغراق في المباحات، وإن ويظنه البعض الآخر أيضا أنه ارتكاب للسيئات وسماع للأغنيات والمسلسلات واختلاط بين الرجال والنساء. العيد أعظم من ذلك بكثير، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قدم إلى المدينة وجد عندهم عيدين يلعبون فيهما أو يومين يلعبون فيهما، فقال إن الله عز وجل أبدلهما بخير منهما، هو عيد الفطر وعيد الأضحى. وهذان العيدان يأتيان بعد ركنين من أركان الإسلام. أما الركن الأول فهو ركن الصيام، يأتي بعد فراغ العابد من صيامه الواجب عليه. جعل الله عز وجل له العيد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان، هذه فرحة العبادة وفرحة الانتهاء وأداء العبادة. للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فرح بأداء هذه العبادة، فرح بإكمالها، ابتهاج بإتمام هذه النعم وإتمام هذه الأوامر لله عز وجل. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.

أيام العيد أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. فجمع الله النبي صلى الله عليه وسلم بين المباحات من الأكل والشرب، وجمع أيضا أن يذكر المرء ربه لا أن يترك العبادات. العيد أيها الإخوة الكرام كمثل الربح للتاجر، لا ينتظر الربح إلا بعد سلام أو سلامة رأس ماله. فكذلك لا ينبغي أن ينتظر العيد من أسرف على أيامه في رمضان، لا ينتظر العيد من ارتكب الموبقات وارتكب السيئات وتهجم على أسوار حرمها الواحد الأحد، فكيف أنه سينتظر هذا الربح وهو قد ضيع رأس ماله؟ ورأس المال للمسلم هو تصحيح العبادات، رأس المال للمسلم هو تصحيح المعاملات، تصحيح الأخلاق. فليس والله العيد لمن لبس الجديد، إنما العيد لمن طاعته لله تزيد، تزيد طاعته، يزداد قيامه، يزداد صومه، يزداد ذكره، يزداد قراءته للقرآن. هذا مفهوم العيد العظيم. أيضا من مفهومه التقرب إلى الله عز وجل ببعض العبادات الأخرى، من صلة الأرحام، من مواساة الفقراء، من المصافحة الأحباب، من أيضا التماس الذين يحتاجون مساعدة أو يحتاجون إعانة. هذا مفهوم العيد في الإسلام.

فمن أبرز معاني العيد هو التسامح وهو التواصل. نعم قد يكون هناك من كدر علينا، هناك من نغص معيشتنا، هناك من اعتدى علينا، وخصوصا إذا كان من الأقربين ومن الأرحام ومن الأقارب، ولكن ما أجمل أن تتصافح الأيادي، ما أجمل أن تتعانق الأرواح، ما أجمل أن ننشرها سلاما وتصافحا ومسالمة بين أهلنا على الأقل، أن نستطيع ليرحمنا الله عز وجل. فالراحمون يرحمهم الرحمن. شكى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيعة أرحامه وظلم أرحامه وظلم أقاربه، قال يا رسول الله أعطيهم ويحرمونني، أحسن إليهم ويسيئون إلي، أصلهم ويقطعونني، فهل أقطعهم وعاملهم بالمثل؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا تفعل، لا تفعل، ما دمت كذلك فكأنما تسفهم المل، يعني الرمل الساخن، ولا يزال معك من الله ظهير. إذا أردت ملائكة تعينك، إذا أردت نصر وتوفيق من الله عز وجل، صل أرحامك مهما ظلموا، أعطي أرحامك مهما قطعوك ومهما منعوك، صل أرحامك واعدل معهم حتى لو ظلموك. نعم إنها صعبة، ولأنها أفضل الفضائل وأكرم المكارم وأحسن الأخلاق، فافعلها، فلا يستطيعها إلا الجبال الرواسي من الرجال، إلا الهمم، إلا أصحاب القمم العالية، إنهم أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم من يستطيعونها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على التصافح والتسامح والتعاون على الخير.

ولكن الله تبارك وتعالى أمرنا وأمرنا رسوله صلى الله عليه وسلم أن نحتفل رغم الجراح، وأن نتعالى في هذا اليوم على أن نظهر البهجة والسرور مع ما في هذه الأيام، وما مع ما في هذه الأيام التي نعيشها في هذه المرحلة التي قلت أن مرت بها دولة الإسلام، لكن مع ذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكون هذا اليوم هو يوم سرور، هو يوم فرح، هو يوم عيد، هو يوم أن يلبس فيه الناس الجديد، وأن يغير فيه الناس من عاداتهم السيئة، وأن يتواصلوا وأن يتزاوروا وأن يكونوا عباد الله إخوانا. فلا شك في هذا اليوم وهو يوم العيد، هو يوم جعله الله تبارك وتعالى بعد رمضان، ثم يكون بعد ذلك عيد الأضحى، وهو الذي يكون بعد الوقوف بعرفة، بعد أن يحج الناس إلى بيت الله تبارك وتعالى مكبرين مهللين، يؤدوا أعظم فريضة على وجه التاريخ، وهي فريضة الحج لله تبارك وتعالى. فجعل الله العيد بعد هذه الرحلة، جعل عيد الأضحى في أيام عظيمات في أيام ذي الحجة، حتى يستريح الناس، حتى يشعروا بالفرح والسرور، وأن في ديننا كما قال صلى الله عليه وسلم لهو ومرح وسرور وإدخال بهجة على الناس. فهذه الأيام نحتاج إلى أن نتزاور فيها، إلى أن نعيد فيها علاقاتنا من جديد، إلى أن نقوي فيها روابط الإيمان وروابط الأخوة، حتى يصلح الله تبارك وتعالى حالنا، وأن يعيد علينا هذه الأعياد ونحن في خير حال وفي أحسن مآل. نسأل الله جل وعلا أن تكون أيامنا كلها أيام عيد وفرح وسرور ونصر وتمكين للمسلمين.

فيفرح المسلمون بمجيء العيد ليؤدوا فيه الصلاة في جماعة، يجتمعون فيه في صعيد واحد، ويخطبهم الخطيب ويذكرهم بالله جل وعلا، ويذكرهم بفضل الله جل وعلا عليهم في تلك، بأن وفقهم لأن يشهدوا ذلك العيد وأن يظهروا فيه الحبور والسرور. والأعياد أيها الإخوة في الله هي من أعظم القربات التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى، ولذلك لا يجوز أن يتخذ الناس عيدا إلا العيد الذي شرعه الله جل وعلا، لأن العيد كما أسلفنا من أخص خصائص الأديان. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر كما في صحيح البخاري لما سمع الجواري يضربن بالدف في يوم عيد عند عائشة وكانت صغيرة آنذاك، فأنكر عليهم أبو بكر رضي الله عنه لإظهارهم الضرب بالدف، فقال أبي مزمار الشيطان في بيت رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام دعهم يا أبا بكر، فإن لكل قوم عيدا، لأنه عبادة، فإن لكل قوم عيدا، وهذا عيدنا أهل الإسلام. وقد رخص النبي عليه الصلاة والسلام للحبشة يرقصون في مسجده في يوم العيد يظهرون السرور والحبور، وقال لأصحابه حتى يعلم الناس أن في ديننا رخصة، فيظهر في يوم العيد السرور والحبور والبهجة، ويوسع فيه على الأطفال والعيال في ذلك اليوم الذي يفرح فيه المسلمون بفضل الله جل وعلا وبرحمته سبحانه وتعالى عليهم، بأن جعلهم مسلمين وبأن وفقهم لأن يكونوا من أمة خير المرسلين. فهذه أعياد ثلاثة، فليس عندنا معاشر المسلمين عيد غير هذه الأعياد، لا عيد أم ولا عيد أخت ولا عيد أب ولا عيد طفل ولا عيد معلم، بل إن هؤلاء كلهم محترمون معظمون، لهم قدرهم ومنزلتهم عندنا معاشر المسلمين، فلا نحتاج كما يحتاج غيرنا الذين لا يجدون فيها لا يجدون وقتا لأن يصلوا فيه أرحامهم ولأن يبروا آباءهم وأمهاتهم، ولا يجدون أيضا وقتا لأن يتصلوا ويصلوا بالإحسان معلميهم وأطفالهم. أما نحن معاشر المسلمين فإن لهؤلاء جميعا حق علينا سائر العام، فلا نحتاج إلى أن يكون هناك يوم عيد لهم، لا سيما وأن العيد كما أسلفنا عبادة وقربة يتقرب بها العبد فيها بإظهار الفرح والسرور لله جل وعلا. فنسأل الله جل وعلا أن ينعم أن يمن علينا بالفرح والسرور، وأن يجعل أيامنا كلها أيام فرح وسرور، وأن يوفقنا لالتزام شرع نبيه عليه الصلاة والسلام والتمسك بسنته بإظهار الحبور والسرور في هذه الأعياد، وأن نبتعد عن تلك المسميات كلها لأن فيها تشبها بالمشركين. وقد قال رسول رب العالمين كما عند أحمد في حديث عبد الله بن عمر: ومن تشبه بقوم فهو منهم، والله الموفق.